0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام متابعينا الأفاضل أينما كنتم وتواجدتم، نحييكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح الإخباري. اليوم هو الأربعاء 14 من أكتوبر تشرين أول لعام 2026 الموافق 3 من جمادى الأولى لعام 1448 هجرية.
2: يا دمي زياني الحيطان.
1: يكون الجو اليوم غائما جزئيا معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. غدا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية. انخفاض آخر على درجات الحرارة يوم الجمعة، والفرصة مهيئة لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية. توالي درجات الحرارة انخفاضها يوم السبت لتصبح أدنى من المعدل السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية.

وتبقى الفرصة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على معظم المناطق. عظمى درجات الحرارة في القدس تصل اليوم إلى 28 درجة وصغرها ليلا إلى 17 درجة مئوية.

الدينار الأردني يصرف هذا الصباح بأربعة شواكل واثنتين وثلاثين أجورة، الدولار الأمريكي بثلاثة شواكل وست أجورات، واليورو بثلاثة شواكل وثلاث وأربعين أجورة.

التطورات الميدانية كالعادة مستمعينا الكرام، نرصد وإياكم ما جرى خلال ساعات الليل في مدن الضفة والقطاع. مستوطنون يحرقون مسجدا ومركبة وشجرة زيتون خلال هجومهم على قرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة فجر هذا اليوم.

قوة الاحتلال تعتقل الشابين باسل صلاح ورشدي دغلس خلال اقتحامها قرية برقة شمال غرب نابلس، ومن كفر قليل اعتقلت الشاب جهاد يوسف القني. أيضا سجلت حالة اعتقال في مخيم العين غرب نابلس للشاب سلطان الحلاق. أما في المعاجين، حي المعاجين غرب نابلس، فاعتقلت قوات الاحتلال الشاب وديع أبو زنط. مدينة قلقيلية أيضا هي الأخرى لا تزال تشهد بشكل يومي تقريبا عمليات مداهمة واعتقالات في صفوف الشبان، غالبيتهم أسرى محررين، وهذا ما جرى فجر اليوم أيضا. كان من بين المعتقلين الأسير المحرر أنس مالك داود، اعتقل من منزله في مدينة قلقيلية.

قطاع غزة شهيدة على الأقل وإصابة آخرين بعضهم بحالة حرجة جراء استهداف طائرات الاحتلال فجر اليوم شقة سكنية قرب مفترق أبو طلال في حي الرمال غربي مدينة غزة.

إصابة شاب بجراح خطيرة وفتى بالرصاص الحي وعشرات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال أمس مناطق عدة في مدينتي رام الله والبيري مستهدفة مؤسسات حقوقية وأهلية بارزة، إذ جرى مداهمة مقري اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ضمن حملة تصعيد واستهداف ممنهج للعمل الأهلي والحقوقي.

نقابات قطاع النقل العام تعلن تعليق الإضراب المقرر هذا اليوم لإتاحة الفرصة أمام الحكومة للتوصل إلى حلول عادلة لمطالب العاملين في القطاع، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بالأمس تشكيل لجنة لمناقشة هذه المطالب وتدخل عدد من الوزراء للبحث في حلول للأزمة. وأكدت النقابات في بيان أن قرار تعليق الإضراب لا يعني التنازل عن حقوق العاملين أو مطالبهم، مشددة على أن دعم المحروقات وخفض أسعارها يبقى المطلب الأساس للقطاع. وأوضحت نقابات قطاع النقل العام أن هذه الخطوة تأتي في إطار منح الحكومة فرصة للتوصل إلى حلول تلبي المطالب المطروحة، مع التأكيد على التمسك بالحقوق إلى حين الوصول إلى معالجة عادلة للقضايا التي يعاني منها قطاع النقل العام في فلسطين.

مصادر فلسطينية تكشف عن حوار وطني فلسطيني ينطلق في القاهرة بمشاركة من عدة فصائل. وبحسب المصادر فإن اللقاءات في القاهرة تضم قيادات في حركتي فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية. هذه اللقاءات التي تبدأ اليوم ستستمر حتى يوم غد الخميس وتبحث إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية. وقالت المصادر إن حوار القاهرة سيبحث ملف دخول حماس والجهاد لمنظمة التحرير وصولا للانتخابات الفلسطينية العامة.

رئيس الوزراء يصادق على زيادة كميات الأدوية المشترى لعلاج السكري وهشاشة العظام وأمراض أخرى. كما قرر مجلس الوزراء بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين اعتبارا من فجر يوم السبت الموافق 24 من الشهر الجاري بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.

مركزية فتح تناقش المستجدات وترحب بقرار اللجنة التنفيذية والمرسوم الرئاسي بتأجيل الانتخابات. الائتلاف الأهلي للانتخابات يرفض تأجيلها ويحذر من تداعياته، والحوار يجب أن لا يكون بديلا عن الانتخابات. قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال تعتقل الشاب نمر أيمن صالح 25 عاما من مدينة رام الله، وهو من سكان ضاحية الذنابة في طول كرم.

ناطق باسم الشرطة العميل لؤي رزيقات يؤكد أن الشرطة باشرت الإجراءات القانونية في ملابسات العثور على جثة محروقة في منطقة المعاجين بمدينة نابلس. وزارة الصحة في قطاع غزة تدين الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الدكتور مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية داخل سجن جانوت ما أدى لإصابته بكسور وآلام حادة. وحملت الوزارة سلطات الاحتلال والوزير بن غفير المسؤولية عن سلامته وسلامة الأسرى داعية المنظمات الدولية والصليب الأحمر إلى التدخل للكشف عن ظروف احتجازه وضمان وصول الرعاية الطبية له.

0: نتنياهو يعترف بأن رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل زار إسرائيل قبل هجوم السابع من أكتوبر، لكنه نفى لقاءه أو معرفته بهوية المسؤولين الذين اجتمعوا معه في ظل التقارير التي تتحدث عن تحذيرات مصرية لإسرائيل سبقت الهجوم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. نحن وإياكم نتواصل عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000، وبرنامج هذا الصباح الإخباري.

بعد 7:30 ساعتنا الآن في استوديوهات راديو بيت لحم الفين، نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام ونمضي وإياكم في المتابعة الإخبارية لأبرز التطورات والملفات.

خلال جولة قرب طول كرم، نتنياهو يتوعد برد عسكري شديد على أي هجمات محتملة قبل الانتخابات الإسرائيلية، معلنا رفضه عودة النازحين إلى مخيمها وتمسكه ببقاء الجيش في المنطقة، مؤكدا مواصلة التوسع الاستيطاني والسيطرة على الأراضي الممتدة من النهر إلى البحر كما قال.

القناة الثانية عشر الإسرائيلية تكشف النقاب عن أن نتنياهو بحث مع ترامب إمكانية استئناف الحرب على إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين/1 أكتوبر الجاري عبر عملية عسكرية مشتركة تستهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية إيرانية، فيما أثارت هذه الاتصالات مخاوف داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تداعيات الحرب المحتملة على موعد الانتخابات وثقة الجمهور بالجيش. كشفت القناة الثانية عشرة أن نتنياهو أجرى عدة محادثات مع ترامب خلال الأسبوعين الأخيرين بشأن استئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران، مشيرة إلى أن مسؤولين أمريكيين خرجوا بانطباع مفاده أن نتنياهو يرغب في تنفيذ الهجمات قبل الانتخابات، أي خلال الأسبوع القادم. بالتقرير فقد طرح نتنياهو خلال محادثاته مع ترامب ما وصفه بخطوات إيرانية جديدة مثيرة للقلق في المجال النووي، معربا عن مخاوفه من تحركات قال إن طهران تتخذها لاستئناف النشاط في مختلف مكونات برنامجها النووي، وذلك ضمن المبررات التي ساقها لضرورة شن العملية العسكرية. ويثير احتمال استئناف الحرب هذه المرة أو في هذه المرحلة مخاوف من تأثيرها على الانتخابات الإسرائيلية في 27 الجاري وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في 23 نوفمبر القادم، خصوصا في ظل تقديرات بأن إيران قد ترد على الهجمات بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل. بحسب مصدر مطلع على تفاصيل المحادثة، فقد ناقش رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير الأسبوع الماضي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين احتمال استئناف الحرب الواسعة ضد إيران في الأسابيع الثلاثة المقبلة. وقد حذر زمير خلال المحادثة من أن شن هجوم في هذه الفترة قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية في ظل التقديرات بشأن حجم الرد الصاروخي الإيراني المتوقع.

القناة الرابعة عشر الإسرائيلية قالت إن إسرائيل رفعت مستوى التأهب في منظومتها الأمنية إلى أقصى درجاته وسط مخاوف متزايدة من تجدد المواجهة العسكرية مع إيران واحتمال أن تبادر طهران إلى شن هجوم واسع بهدف مفاجأة إسرائيل وتوجيه الضربة الأولى. وبحسب القناة تخشى إسرائيل من أن تسعى إيران إلى تغيير قواعد المواجهة بعدما فوجئت مرتين سابقا بعمليات إسرائيلية وأن تختار شن هجوم استباقي واسع بدلا من انتظار تحرك إسرائيلي جديد ما قد يشعل جولة جديدة من المواجهة المباشرة بين الجانبين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي كاتس يتهم إيران وحلفائها بالسعي إلى تنفيذ هجمات تستهدف التأثير على نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، محذرا من أن إسرائيل سترد بقوة على أي هجوم يقع قبل الانتخابات أو بعدها، في تصريحات تأتي كما أشرنا وسط تصاعد التحذيرات الأمنية الإسرائيلية من هجمات محتملة قبيل الاقتراع.

يتوعد بتلقين إيران درسا قاسيا، والبنتاغون يجهز خيارات الضربة العسكرية. فقد وجه ترامب رسالة شديدة اللهجة إلى طهران خلال فعالية انتخابية بولاية ألاسكا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستلقن إيران درسا قاسيا بعد أن نفد صبر واشنطن حيالها. ورغم استبعاده تنفيذ أي عمل عسكري قبل انتخابات الكونغرس، فقد ألمح ترامب إلى إمكانية استئناف ضربات واسعة النطاق بالتنسيق مع تل أبيب، مشددا على أن ارتفاع أسعار النفط يظل ثمنا بسيطا لمنع إيران نهائيا من امتلاك السلاح النووي.

الحرس الثوري يؤكد أنه يسيطر بالكامل على مضيق هرمز. مسؤولان إيرانيان يكشفان عن أساليب جديدة لاستهداف السفن المخالفة المارة عبر مضيق هرمز. قال المسؤولان إن الاستراتيجية شملت تغييرا في نوع الهجمات ووتيرتها، وإن أحد أهدافها وفق قولهما التأثير في نتيجة الانتخابات الأمريكية. وأضاف أحد المسؤولين أن الهدف هو إحباط جهود الولايات المتحدة وحلفائها لخفض أسعار النفط العالمية. وقال المسؤولان إن قرار استخدام الاستراتيجية الجديدة اتخذ على أعلى مستويات القيادة الإيرانية، وأنه جرى تنسيقه بالكامل بين مختلف أركان النظام الحاكم في البلاد. كاظم غريم أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني قال إن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة وستسلمه إلى الوسطاء، وأضاف أن على واشنطن إبداء مرونة في المفاوضات واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. مسؤول بالبيت الأبيض يؤكد أن ترامب أكد أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل الانتخابات النصفية.

هيئة التجارة البحرية البريطانية تفيد بتلقي بلاغ عن إصابة ناقلة حاويات بمقذوف مجهول في مضيق هرمز.

0: إصابات وأضرار في الرياض واستهداف مبنى إداري لأرامكو، نتابع التفاصيل بعد فاصل.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا، لازلنا وإياكم نتابع ملفات هذا الصباح الإخبارية على الهواء مباشرة عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000. أهلا بكل المستمعين.

موقع التواصل الاجتماعي انتشر مقطع فيديو أثار الحقيقة جدلا بين المعلقين. يظهر وزير الأوقاف بعدما وضع مسبحته في كأس ماء لطفلة قبل أن تقوم بشربه.

محكمة الاحتلال تحكم على الأسيرة الطالبة في جامعة بيرزيت جولان أبو عواد بالسجن الفعلي لمدة 6 أشهر. مصادر محلية تفيد بأنه تم التعرف على هوية الطبيب أيسر حسون من قرية بيت إمرين شمال غرب نابلس، والذي عثر على جثمانه متفحما بالكامل في منطقة المعاجين بمدينة نابلس، وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات هذه الحادثة. المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين يصدر فتوى بحرمة شراء زيت الزيتون وثمار الزيتون المسروقة من أشجار الفلسطينيين من المستوطنين، وذلك لما في ذلك من تشجيع للمستوطنين على الاستيلاء على الأراضي ونهب خيراتها وتهجير أصحابها، داعيا إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمنع بيعها وشرائها. وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا يأسفون لقرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى أيلول 2027.

رئيس الأركان الإسرائيلية السابق غادي أيزنكوت وزعيم حزب يشار يقول إن إسقاط النظام في إيران أمر غير مرغوب فيه، لكنه ليس هدفا واقعيا أو قابلا للتحقيق، معتبرا أن وضعه هدفا قبل 8 أشهر كان خطأ. وأضاف أيزنكوت أن من المهم تحديد أهداف واقعية وقابلة للتحقيق، مشددا على أن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي كان صحيحا ومبررا حسب قوله.

بداية موسم قطاف الزيتون في فلسطين تسجل أسعار زيت الزيتون مستويات مرتفعة، إذ تتراوح أسعار التنك المتداولة حاليا بين 800 و900 شيكل في معظم المناطق الفلسطينية. توقع مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني فياض انخفاض الأسعار مع اتساع موسم القطاف واستكمال التجار شراء الكميات المخصصة للتصدير. وقال فياض إن ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية يرتبط بعدم انطلاق الموسم بصورة واسعة، إلى جانب المنافسة بين التجار على شراء كميات زيت الزيتون وتصديرها مبكرا إلى أسواق الخليج، متوقعا أن تشهد الأسعار انخفاضا واضحا بعد استكمال الكميات المطلوبة للتصدير وبدء الموسم بصورة أوسع.

وفي المقابل أثارت مقاطع فيديو وإعلانات متداولة على بعض الصفحات يظهر فيها مستوطنون يعرضون تنكة زيت زيتون مسروقا بسعر 475 شيكل. تساؤلات بشأن سرقة محصول المزارعين الفلسطينيين الذين حرموا قسرا من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمارها. جمعية حماية المستهلك الفلسطيني تطلق حملة بعنوان بلاها اللحمة، داعية المستهلكين إلى مقاطعة اللحوم الحمراء للضغط على المستوردين والجزارين خفض الأسعار في ظل وصول سعر الكيلوغرام في بعض الملاحم إلى نحو 115 إلى 125 شيكلا. أضافت أن أسعار اللحوم المستوردة التي يفترض أن توفر خياراً أقل كلفة لم تعد منخفضة كما في السابق، إذ تبدأ بعض الأسعار من نحو 77 شيكل للكيلوغرام، فيما تصل أصناف متاحة إلى نحو 89 شيكلاً. حسب الجمعية فقد عقدت خلال الفترة الماضية 5 اجتماعات مع المستوردين والجزارين في وزارة الاقتصاد الوطني بحضور وزارة الزراعة، وجرى الاتفاق على تحديد سعر للحوم ومتابعة الالتزام به، إلا أن الأسعار واصلت ارتفاعها.

المواجهة بين الحوثيين وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تتواصل، إذا أعلن التحالف خلال الساعات الماضية اعتراض وتدمير صواريخ كروز وباليستية ومسيرات في مناطق متفرقة بينها العاصمة الرياض والمنطقة الجنوبية، فيما تواصل جماعة الحوثيين استهداف مطارات ومنشآت نفطية في أرجاء المملكة. في المقابل استهدف التحالف منشآت نفطية ومرافق لنقل الوقود في صنعاء وصعدة وذمار، بينما توعد مجلس الوزراء السعودي الحوثيين بمواجهة عواقب هجماتهم، لا سيما الضربة على مطار الملك خالد الدولي في الرياض التي خلفت 12 قتيلا ومئات الجرحى.

وقد أصيب 4 أشخاص بينهم امرأتان ورجل وطفل جراء سقوط شظايا صواريخ اعترضتها الدفاعات السعودية في العاصمة الرياض، فيما اندلع حريق محدود في مبنى إداري تابع لشركة أرامكو بمدينة الظهران شرقي المملكة من دون تسجيل إصابات أو وفيات.

0: الفاتيكان يعلن إصابة البابا ليو 14 بسرطان الغدة الرئوية بعدما أن أكدت الفحوصات الطبية التشخيص الذي كان مشتبها به قبل الجراحة، مشيرا إلى أن الأطباء استأصلوا المنطقة السفلية من رئته اليمنى في عملية جراحية ناجحة لم تشهد أي مضاعفات. أوضح بيان طبي صادر عن الفاتيكان أن البابا البالغ من العمر 71 عاما أمضى نحو 3 ساعات في غرفة العمليات، فيما استغرقت الجراحة قرابة 90 دقيقة. وأكد البيان أن نتائج الفحوصات التي أجريت قبل العملية وأشارت إلى احتمال وجود ورم سرطاني تأكدت خلال الجراحة. هذا نصل وإياكم مستمعين إلى ختام عدده اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، تحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بخير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين.
1: خبر مهم لأصحاب المركبات. من اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسداد وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسداد منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيسداد.
2: أنا سوبر زيزو، نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
3: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: صباح الخير.
1: تشرب ضو من ضحكة تم الشمس.
0: الله يسعد صباحكم وحياكم الله لكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم. نحن معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. على موجتنا العامة 106.3 كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك لله.
2: بكرة طير وبجناح وبلكي موعي.
0: نصب على كل مستمعينا كل متابعينا كل أهلنا وأحبتنا، الله يصبحكم بالخير وأهلا بكم. ساعتين من الزمن رح نكون معكم فيها وبرنامج يوم جديد. إذن مستمعينا اليوم الأربعاء 14 من تشرين أول أكتوبر لعام 2026، الثالث من جمادى الأولى لعام 1448 للهجرة. ساعتنا هلا حسب توقيت القدس المحتلة 12 دقيقة بعد 8:00.

هذه تحياتي معكم بالإعداد والتقديم مها يوسف. وتحية صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. صباح الخير صالح.

أم ريان، الله يسعد صباحك يا أم ريان. ورامي جرايسة طبعا منصبي عليك، منصبي على أبو براء، منصبي على كل متابعينا. صباح الخير لإلك ليلى مستمعتنا الدائمة، صباح الخير لأميمة، لأم علاء، لوسام بشير عم بصبي علينا، صباح الخير

0: عامر يغمور من الخليل، الله يسعد صباحك وحياك الله. كمان أهلنا من قطاع غزة، بهاء عماد من غزة عم بتابعنا، صباح الورد لإلك يا عماد. أني بقولوا لي إن شاء الله أخبار تكون أخبار منيحة، لأنه عن جد تعبنا من الأخبار السيئة كل يوم. العزام صباح الخير لإلك، هو صباحات بالبداية، نعم من صباح على الجميع. صباح الخير يا فلسطين، يا أرض المحبة والصمود، يا حكاية شعب ما بتغيب عنه الشمس إلا لتشرق من جديد. صباح الخير من القلب لكل أهلنا وأحبابنا في محافظات الوطن، من شماله لجنوبه، من نابلس وجنين وطول كرم إلى رام الله والقدس والخليل وبيت لحم وأريحة، لكل قرية وبلدة ومخيم، لكل شارع وبيت وحارة بتنبض بالحياة والأمل. صباح الخير للعامل اللي طالع من بيته من أول الفجر حامل تعبه على كتفه ولقمة عيشه بين إيديه. صباح الخير للموظف اللي بيفتح مكتبه وبيبدأ يومه بالمسؤولية والعطاء. بننصب على السائقين اللي بيفتحوا الراديو في سياراتهم وهم عم بيسوقوا، بيتجولوا بين المحافظات طبعا وخارج المحافظات. الله يعطيكم ألف عافية، يسعد صباحكم، طريق السلامة. صباح الخير للمعلم والمعلمة اللي بيزرعوا العلم والأخلاق في عقول أولادنا. وصباح الخير لست البيت اللي بتصنع من تعبها راحة ومن محبتها دفء ومن بيتها حكاية عمر. أهلا وسهلا فيكم.
1: حبيبي صباح الخير.
0: صباح الخير لشرطي المرور، لكل طبيب وممرض ومزارع وسائق وطالب، لكل إنسان بيسعى بالحلال وبيحلم بغد أجمل. صباح الهمة والرزق، صباح الوجوه اللي رغم التعب بعدها بتضحك، رغم الصعوبات بعدها بتقول الحمد لله، وبكرة أحلى بإذن الله. خلونا نفتح شبابيك قلوبنا قبل شبابيك بيوتنا، ونستقبل هالصباح بكلمات طيبة وابتسامة صادقة ونية حلوة وعزيمة ما بتنكسر. أم ريان الله يسعد صباحك، أكيد ما بدناش حرب، يعني ما حدا بحب الحروب أكيد، يعني ما حدا في العالم بحب إنه يعني تخضع بلده للحرب، فالله يبعد عنا الحروب إن شاء الله.
2: حلوة يا بلدي.
0: طبعا صباح الخير للمزارعين اللي محرومين من إنه يوصلوا لأراضيهم وزيتونهم يعني الله يصبحهم بالخير. للمستوطنين اللي أخذوا الزيتون يعني على عينك يا تاجر وعم بيبيعوا فيه قدام العالم كله، عن جد يعني شو هالوقاحة، من وين عم بيجيبوا هالوقاحة والله العظيم.

صباح الخير من سجا جبران, وصباح الخير لنوال ونور بنتها عم بسمعونا دايما. يسعد صباحهم جميعا. نائلة شوكة كمان مستمعة دائمة لإلنا, اعذريني نائلة عن جد بنسى مرات أصب عليك, فيسعد صباحك. وإم محمد من الدوحة كمان مستمعة دائمة لإلنا, أهلا وسهلا فيكي. أم علاء صباح الخير.

مستمعينا وأحبتنا وناسنا، يعني خلونا اليوم نحكي عن موضوع مهم، ويمكن كل واحد فينا محتاج يتذكره. ونحن لما منعيد في هذا الموضوع حتى الناس يعني ذكر إن فعت الذكرى مع بداية يوم، وقيمة الإنسان مش بس بالمنصب اللي بيشغله ولا بالمصاري اللي بيجمعها، قيمة الإنسان بأثره الطيب وبالخير اللي بيتركه وراه. تخيلوا معي لو العامل ما راح على شغله، المعلم ما راح على مدرسته، الموظف ما فتح مكتبه، شرط المرور ما وقف على المفرق، ست البيت ما اهتمت بعيلتها، والمزارع ما اعتنى بأرضه، كيف راح تمشي الحياة؟ كل واحد فينا إله دور ودور مهم جدا، وكل مهنة شريفة إلها قيمة، كل إنسان بيأدي واجبه بأمانة، هو شريك في بناء المجتمع والوطن. عشان هيك ما تستصغر شغلك وما تقلل من قيمة تعبك، ولا تقارن حالك بغيرك أبدا. يمكن أنت مش شايف نتيجة تعبك اليوم، بس بكرة رح تكتشف أنه كل خطوة صادقة عملتها كانت بتبني إشي جميل في حياتك. وإذا صحيت اليوم وإنت مهموم، اتذكر أنه الهم ما بحل المشكلة، ولكن خطوة صغيرة ممكن تفتح باب كبير. وإذا كنت تعبان خد نفس، جدد نيتك، كمل طريقك على قد استطاعتك. أكيد خلينا نكون سبب فرحة لحدا بهاليوم، نحكي كلمة طيبة، نساعد إنسان محتاج، نحترم العامل، نقدر المعلم، نشكر شرط المرور، نحترم أيضا عامل النظافة، ونحترم تعب كل أم تسهر على راحة بيتها، لأنه المجتمعات ما بتنهض بالكلام وحده، بتنتهض بالاحترام والإخلاص وبالأيادي اللي بتشتغل والقلوب اللي بتحب. سؤالي لإلكم، شو أول إشي ممكن تعمله اليوم حتى يكون يومك أحسن وتترك أثر حلو فيه في حياة إنسان تاني؟ أهلا بكم معكم.

يعني في ناس كتير عن جد في عندها ضمير، لأنه لما نحكي إنه الناس ما عندها ضمير كلها أكيد نحن منغلط. في ناس عندها ضمير بتلاقيها بتنام وبتفكر إنه أنا شو عملت في حياتي، خلص أنا بدأ أحاول إني أغير هاي حياتي، إني أحاول أساعد حدا، ممكن حدا طلب مني شيء وأنا يعني ما لبيته، وأنا قادر إن أنا ألبيه وأساعد هذا الشخص، وإذا ما ساعدته يعني ممكن أتندم كتير. لهيك بدي أغير حياتي، بدي أحاول أساعد حدا أو اللي طرق بابي. يعني بقول لك وأما السائلة فلا تنهر، يعني أي حدا بيجي بترق بابك ما بيكون هيك من عبث أو جاي عباله أنه يطلب أو يتوسل أو يشحد لا سمح الله. فلهيك ما نسكر بوابنا في وجوه حدا أكيد شو ما كان، يعني قدم عذرك ولا تقدم بخلك.

0: أصبي على صديقتي نادية الحلو. الله يسعد صباحك يا نادية، صباح الورد لإلك مستمعتنا. إذن مستمعينا خلينا نبدأ بأول فقرات البرنامج مع حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة. بننتقل مباشرة إلى دائرة الأرصاد الجوية ونستمع إلى المتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية مأمون عصاير. الله يسعد صباحك مأمون، إلى حالة الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة تفضل.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق. يوم الخميس انخفاض ملموس على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل العام بقليل، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية. يومي الجمعة والسبت أيضا انخفاضات أخرى متوالية على درجات الحرارة. يوم الجمعة درجات الحرارة أدنى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية. ويوم السبت درجات الحرارة أدنى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم الصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 28-17، رام الله والبيري وخليل الرحمن 27-16، نابلس 29-17، جنين وطوباس 33-22، أريحة والأغوار 36-26، طول كرم وقلقيلي 30-21، غزة وخان يونس 29-22، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 21 درجة. ودائما فوق كل ذي علم علي،
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد، شكرا يسعد صباحك، يعطيك العافية.

بس سمعينا منها نذكركم بأرقام هواتفنا لأي حدا ممكن شاركنا بالبرنامج على 0-2-2-7-7-4-8-8-2 أو 3 لكل حدا. نحن معكم لساعة 10 وبرنامج يوم جديد. أهلا بكم.

0: تحسسك.
1: مستمعينا، الدفاع المدني امبارح كان في عنده طبعا جولة في مركبات الدفاع المدني، قافلة اليوم الدولي اسمها، بمناسبة اليوم الدولي لحماية المدينة. تم خلالها توزيع نشرات توعوية وهدايا رمزية، وانطلق الموكب من مديرية الدفاع المدني الساعة 11 الصبح مرورا في شارع القدس الخليل إلى شارع المهد، وصولا إلى دوار سوق الشعب في بيت صحور، ومن ثم عاد إلى شارع الكركفة. طبعا ننصب على أجهزة الدفاع المدني كل عامل في الدفاع المدني، الجنود المجهولة. الله يسعد صباحكم ويعطيكم ألف عافية. وبمناسبة اليوم الدولي لحماية المدينة، للحماية المدنية عفوا، اليوم الدولي للحماية المدنية، كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله دايما يعني بتكونوا عند حسن الظن. أكيد دايما هم الدفاع المدني، الجنود المجهولة. يسعد صباحكم يعطيكم العافية. رح نترككم مع فاصل إعلاني وأول طبعا، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقرتنا لساعة 10 معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، رجعينا.

خبر مهم لأصحاب المركبات. اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسداد وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير. وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسداد منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيسداد.

0: علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو ركاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.
3: زيزو

0: القصراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: صباح الخير من جديد وأهلا بكل متابعينا. نحن مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 لكل حدا كان معنا وهلأ انضم لإلنا ببيوتكم بعملكم بمكاتبكم بسياراتكم. صباح الخير والتفاؤل والرضا من الله. يا رضا الله ورضا الوالدين.
1: العام القلق لها الكوكب قدام ارتعب بعيونا نغمة ربا.
0: محمد أبو الليل صباح الخير لإلك.

مستمعينا اقترحوا علي المستمعين نحكي عن الفتنة. الفتنة هي على فكرة خراب بيوت. كلمة ممكن تهدم عيلة، يعني بتبلش بكلمة وبتكبر بنقل الحكي وبتوصل لخراب البيوت كان أساسها المحبة والثقة.

يعني مش كل ما أو مش كل حكي بنسمعه يكون عن جد حقيقي، مش كل خبر لازم ننقله. أحياناً كلمة منا بتولع نار، وكلمة طيبة منا بتطفيها. اتقوا الله في أعراض الناس وبيوتهم، وخليكم سبب إصلاح مش خراب بيوت، لأنه البيوت اللي بتهدموها بالحكي يمكن ما تقدروا ترجعوا تبنوها بالاعتذار. إذن مستمعينا، موضوع الفتنة هي عن آفة خطيرة ممكن أن تدخل على البيوت من غير ما تدق الباب، وبتفرق بين الأخ وأخوه، بين الزوج وزوجته، بين الجار وجاره، وهي الفتنة ونقل الحكي. يا جماعة، جماعة الخير، خلينا نحكي بالعامية، مش كل كلمة بنسمعها لازم نصدقها، لأنه عن جد بنسمع كتير وبتلاقينا صدقنا وبنحرد وبنزعل من هذا الشخص ونحن مش عارفين يعني إذا كان هذا صح ولا لا. مش كل قصة بنعرفها لازم ننشرها، ومش كل خلاف لازم نكون طرف فيه. في ناس بتنقل حكي بحجة إنها بتنصح، يعني أنا بنصحك تعملي هيك، ولكنها من غير ما تنتبه بتزرع الشوك بقلوب الناس، وبتحول المحبة لعداوة، والثقة إلى خلاف، والبيت الهادئ إلى ساحة مشاكل. يعني في ستات على فكرة يعني بيدخلوا هالبيت بيشعللوا فيه النار وبيسحبوا حالهم وبيطلعوا ولا كأنهم عملوا شيء. جيت أشرب قهوة، طب شو عملتي؟ كم بيت كان عامر بالمحبة، وكم عيلة كانت مجتمعة على الخير، ولكن كلمة كاذبة أو إشاعة أو تدخل من شخص ما بيعرف الحقيقة كاملة كانت سبب في وجع طويل وقطيعة بين الأحباب. خلينا نتذكر أن البيوت لها حرمة، وأن أسرار الناس مش مادة للتسلية، وأن سمعة الإنسان وكرامته مش مجالس للحكي للقيل والقال. لا، إذا سمعت كلام من شخص وتأكد قبل ما تحكم، وإذا شفت خلاف بين اثنين حاول أنه تصلح بينهم بالعدل والحكمة، أو ابعد ما تحكيش، مش تزيد النار على نار. وإذا حدا إجا لعندك لينقل حكي من غيرك اسأله هل كلامك رح يصلح بين الناس، وإذا حدا نقل لك حكي أكيد رح ينقل كلامك لغيرك.

مستمعينا، امبارح انتشر فيديو، هالفيديو طبعا بيحكوا انه وزير الاوقاف، ما بعرف شو صحة هذا الفيديو اللي انتشر. وزير الاوقاف وضع مسبحة في كاسة مي وخلى طفلة صغيرة تشرب من كاسة المي على اساس انه صارت المي مباركة. اذا كان هالكلام صحيح تستدعي انه توضيح رسمي من الحكومة ووزارة الاوقاف. شو وين وصلنا احنا عن جد؟ المطلوب مش ما بدنا نطلق احكام او نتداول الاتهامات، بل انه توضيح الحقيقه للراي العام وبيان ما حدث فعلا، وضع الامور في سياقها الصحيح بعيد عن الاشاعات والتاويل. المناصب العامه بتقتضي الشفافيه اكيد، والروايات اللي بتثير جدل واسع لدى المواطنين تستحق اجابات واضحه ومسؤوله. فهل تصدر الحكومة توضيح بيحسم الجدل؟ يعني تخيل وزير الأوقاف بيوضع مسبحة في كاسة مي، بخلي طفلة إنها تشربها على أساس إنه هاي المي صارت مباركة. يعني إيش بصدم والله، ما بعرف يعني شو يا وزير الأوقاف، يعني وضح لنا يعني كيف يعني صارت مباركة، يعني شو هاي المسبحة اللي من وين جايبها، يعني ما بعرف مقري عليها ولا شو الموضوع. عن جد خلينا نفهم نستوعب شوي. يعني كنا نحكي عن الدجالين والسحرة واللي بيخربوا البيوت واللي كذا، نحكي عن الناس اللي يعني في الهند أوكي تمام، يعني بيجيبوا حدا وبصيروا يعبدوه، يعني استغفر الله العظيم بقول لك هذا إذا حط إيده على راسي خلص يعني دخلت البركة علي وما في ومش عارف إيش. ولكن عندنا هون وزير الأوقاف وبحط مسبحة في المي بقول للطفلة اشربيها هاي مي مباركة، عن جد كتير هيك بدنا توضيح، كلنا بدنا توضيح مش بس الناس، كلنا يعني بشكل عام بصراحة.

0: سمعينا خلينا ننتقل إلى الضابطة الجمركية ومن العلاقات العامة والإعلام نستمع إلى الناطق إلى النقيب نضال الترك من الضابطة الجمركية. الله يسعد صباحك نقيب نضال. إذا رسالتكم وأبرز الإنجازات خلال 24 ساعة الماضية تفضل.
1: طيب تحيات لك زميلتي مهوى، صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظتي طول كرم ورام الله. تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. كذلك في قلقيلية تم ضبط عجول قادمة من إسرائيل لا تحمل إذن استيراد وتم التحفظ عليها لدى مزرعة التاجر وإحالة الملف إلى نيابة الجرائم الاقتصادية. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار. ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم النقيب نضال الترك من الضابطة الجمركية، شكرا يسعد صباحك، يعطيك العافية.

0: إذن في معنا مشاركة. الله يسعد صباحك ليلى.
1: صباح النور.
0: يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك.
1: والله عجبتني المسبحة حتى في الكيس. والله أبدأ أنصح وأنا لو راح حد وجاب لها مية زمزم في أنينة
0: ممكن صحيح هاي بتكون مباركة عن جد. صحيح.
1: وبعرفش السنة في حج ولا
0: ليلى رائد يعني. رائد بصب عليك. يسعد صباحك يا رائد.
1: يخلي لك ليلى وخلي كل أهلك
0: إن شاء الله.
1: أنا لما بصير أنا دائما قلقانة والله على نابلس وكل الضفة يعني تعرف شو بصير كل يوم يعني من ليل نهار مسكين هالأخبار.
0: صحيح.
1: يعني الفتنة أنا حكيتي على الفتنة أنت.
0: نعم.
1: بكل الفتنة أشد من القتل.
0: صحيح. أبو براء كمان بصب عليك ليلى.
1: مين هذا أبو براء؟
0: مستمع لإلنا.
1: الله يخليهم كلهم إن شاء الله. أمين. وأنا والله بفرح لما
0: صحيح
1: يصبحوا. الحرب يعني هذه ما هي فتن.
0: نعم صحيح طبعا يعني فتن هي بلشت من كلام تلاقيه وانتشر.
1: مين الأساس البداية يعني مش أنه يعني هلا اللي صار ضربوا مطار اليمن طبعا واستشهد طيار وطفل وامرأة ورايحين يعملوا عمرة هذا كتير مؤلم هدول لنا يعني إيه بس السبب اللي بيخليه اللي بيدفع لهذه الحروب ما هو رد فعل يعني بتضربوا على اليمن وعشر سنين محاصرين طب حلوها ما إذا حلوا عنها حلوا عنها اليمن وخليهم يختصوا مع بعض ليش تورطوا حالكم تجيبوا كل قوات العالم تضرب هالأطفال وهالنساء وأنا حكيتها قبل يعني الحل كتير كتير قريب وفيش أسهل منه وإحنا بطبيعتنا قلبنا طيب نسامح يا قد ما بصير
0: صحيح
1: يعني مش يعني الحرب بتنحلش إلا بحرب حروب وقراب وما بتعلموا وما ضل شيء ولا دولة ما ضلت إلا أكلت
0: يعني في دول معنية بأنه الحروب تضل موجودة لأنه
1: وهذا بعيد عنك من تياسة العرب والجامعة العربية وين راحت مش فاهمة يعني ليش أصلا في مصر الجامعة العربية المقرها انقلوها بهجي الوضع تحسن
0: ممكن صحيح يمكن بتعرفيش
1: ولا شيء بكار والله الواحد يعني مؤلم اللي بصير مؤلم يعني
0: الله يفرجها
1: شيء بسيط يعني
0: إن شاء الله الله يفرجها
1: طبعا الخير طبعا للجميع
0: يسعد صباحك
1: لأهل غزة طبعا
0: أهلا وسهلا فيك ليلى حبيبتي شكرا كثير لمشاركتك ويعطيك ألف عافية شكرا يسعد صباحك
1: شكرا لكم
0: أهلا بك مهند الحاج صباح الخير لإلك ولكل حدا عم بيبعت لنا وبصب علينا أهلا بكم

مستمعينا، المتع والشهوات محض أوهام وخيالات، والتأسف على إضاعتها سلوك ينم عن صغر العقل وضيق الأفق، فضلا عن كونه سلوك مستغرب. ولكن ما أن يتجاهل الإنسان هاي الحقيقة البسيطة وينساق وراء تفاؤل فارغ حتى يفتح الباب على مصراعيه للكوارث. إنه المنغمس في لجة الشهوات والمتع يعلو وجهة قلق ظاهر، ويستطع بريق سعادة وهمية من عينيه، لأنها سعادة بتفتقر إلى سند واقعي، فبتتحول إلى مصدر للألم المحقق لا إلى مجرد ألم وهمي. لهيك بتلاقيه بيتحسر على إضاعته للحال الأول اللي كان بيعيش فيه بلا ألم، وهو هلأ طبعاً تركه ورا ظهره لجنة نفتقدها بسبب الإهمال، ثم بيسعى جاهد فقط لإبعاد الأسوأ والأكثر شؤماً القادم لا محالة. إذن طبعاً من كتابات الأدب الروسي هذا ما قرأناه. مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني ونشرة موجزة، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم. رح نحكي عن صناعاتنا الحرفية، هي جزء من هويتنا وتراثنا الفلسطيني، ورح بيكون معنا الأستاذ فراس صيفي الناطق الإعلامي باسم المهرجان اللي رح بيكون مهرجان الخيزران والحرف اليدوية الفلسطينية في أريحة. خليكم معنا، رجعين مكملين معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: حبيتنا.
1: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة. مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: نشرة التاسعة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أحرق مستوطنون خلال ساعات الليل مسجدا ومركبة وأضرموا النار في شجرة زيتون في بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة. ويأتي الاعتداء في سياق استهداف المقدسات والممتلكات الفلسطينية وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. استشهدت مواطنة وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق أبو طلال في حي الرمال غربي مدينة غزة فجر اليوم. وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من مدفعية الاحتلال شرق خان يونس جنوب القطاع. وأضافت المصادر أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة شرق دير البلح وسط قطاع غزة وجنوب خان يونس. قتل الشاب عبد عمران عبد الله 30 عاما فجر اليوم إثر شجار وقع في بلدة صر غرب مدينة نابلس. وقالت مصادر محلية إن الضحية في هذا الشجار أحد منتسبي جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية، فيما أصيب عدد آخر من المواطنين بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية وتكسير بعض المركبات والمحال التجارية في المنطقة خلال الشجار. أعلنت نقابات قطاع النقل العام تعليق الإضراب المقرر اليوم لإتاحة الفرصة أمام الحكومة للتوصل إلى حلول عادلة لمطالب العاملين في القطاع، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بالأمس تشكيل اللجنة لمناقشة هذه المطالب وتدخل عدد من الوزراء للبحث عن حلول للأزمة. وأكدت النقابات في بيان أن قرار تعليق الإضراب لا يعني التنازل عن حقوق العاملين أو مطالبهم، مشددة على أن دعم المحروقات وخفض أسعارها يبقى المطلب الأساسي للقطاع. وأوضحت النقابات أن هذه الخطوة تأتي في إطار منح الحكومة فرصة للتوصل إلى حلول تلبي المطالب المطروحة، مع التأكيد على التمسك بالحقوق إلى حين الوصول إلى معالجة عادلة للقضايا التي يعاني منها قطاع النقل العام في فلسطين. أقر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الليلة الماضية بأن رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل زار إسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر 2023، لكن نتنياهو نفى لقاء عباس كامل وادعى أنه لا يعرف مع من اجتمع خلال الزيارة التي كشفت تقارير سابقة أنها جرت قبل الهجوم ب11 يوما، وتضمنت تحذيرات مصرية من استعداد حركة حماس لشن هجوم واسع انطلاقا من قطاع غزة. قالت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية استئناف الحرب على إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين/1 أكتوبر الجاري، من خلال عملية عسكرية مشتركة تستهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية إيرانية، فيما أثارت هذه الاتصالات مخاوف داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تداعيات الحرب المحتملة على موعد الانتخابات وثقة الجمهور بالجيش. وكشفت القناة أن نتنياهو أجرى عدة محادثات مع ترامب خلال الأسبوعين الأخيرين بشأن استئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران، مشيرة إلى أن مسؤولين أمريكيين خرجوا بانطباع مفاده أن نتنياهو يرغب في تنفيذ الهجمات قبل الانتخابات. وبحسب التقرير فقد طرح نتنياهو خلال محادثاته مع ترامب ما وصفه بخطوات إيرانية جديدة مثيرة للقلق في المجال النووي، معربا عن مخاوفه من تحركات قال إن طهران تتخذها لاستئناف النشاط في مختلف مكونات برنامجها النووي، وذلك ضمن المبررات التي ساقها لضرورة شن الحملة العسكرية الجديدة. من جانبه وجه ترامب رسالة تهديد شديدة اللهجة إلى طهران خلال فعالية انتخابية بولاية ألاسكا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستلقن إيران درسا قاسيا بعد أن نفد صبر واشنطن حيالها كما قال. أعلن الفاتيكان إصابة البابا ليو الرابع عشر بسرطان الغدة الرئوية بعد أن أكدت الفحوصات الطبية التشخيص الذي كان مشتبها به قبل الجراحة، مشيرا إلى أن الأطباء استأصلوا الجزء السفلي من رئته اليمنى في عملية جراحية ناجحة لم تشهد أي مضاعفات. وأوضح بيان طبي صادر عن الفاتيكان أن البابا البالغ من العمر 71 عاما أمضى نحو 3 ساعات في غرفة العملية، فيما استغرقت الجراحة قرابة 90 دقيقة. وأكد البيان أن نتائج الفحوصات التي أجريت قبل العملية وأشارت إلى احتمال وجود ورم سرطاني تأكدت خلال الجراحة. خيرا مستمعين إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

صباح الخير من جديد واهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000. نحن معكم مكملين برنامجنا برعايه جوال الاتصالات الفلسطينيه.

0: ننصب على كل متابعينا، أهلا بكم مستمعينا، أرقام هواتفنا 0227748882 أو 3. صناعاتنا الحرفية جزء من هويتنا وتراثنا الفلسطيني، ومن هنا يأتي مهرجان خيزران 2026 في مدينة أريحة لدعم مشاريع دار الأيتام في القدس. وأبرز منتجات الخيزران والحرف اليدوية الفلسطينية، وفتح آفاق جديدة أمام الحرفيين للتسويق والاستثمار. للحديث أكثر عن أهداف المهرجان وأبرز فعالياته ينضم إلينا الأستاذ فراس الصيفي الناطق الإعلامي باسم المهرجان. أهلا وسهلا فيك أستاذ فراس.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. يعني بداية أستاذ فراس، حدثنا عن مهرجان خيزران 2026 وما الفكرة الأساسية التي انطلق منها؟ تفضل.
1: بداية اسمح لي أن أشكر راديو بيت لحم 2000 على هذه النافذة التي دائما تطل بشعاع الشمس ينير الحقيقة والإبداع في فلسطين. بداية مهرجان خيزران، هذا المهرجان لم يكن فقط مجرد يعني فكرة نتجت عن يعني احتياج اقتصادي، بل كانت هي هدف أساسي تنموي وأيضا اجتماعي ودعم لمدرسة دار الأيتام في القدس الذين يشكلون يعني لبنة أساسية في هذا المجتمع الفلسطيني. طلاب مدرسة الأيتام في القدس الآن يعني يقومون بمجموعة من الحرف اليدوية ومن ضمنها الخيزران، وكان لابد أن يكون هناك تسليط ضوء على هذه الحرفة التي ربما اختفت كثيرا في أوساط الشارع الفلسطيني وحتى في الأوساط العربية والدولية. وبالتالي هذا المشروع جاء حتى نعيد تسليط الضوء على هذه الفكرة وهذه الحرفة الفلسطينية التقليدية، وهي فرصة حقيقية للإنتاج كمان والتمكين الاقتصادي والاستدامة حتى في فلسطين. الفكرة هي حفاظ على صناعتنا اليدوية، حفاظ على ما يقوم به هؤلاء الطلاب وإعادة إحياء هذه الفكرة الأخرى وتقديمها للأجيال الجديدة، خاصة أنه هذه الصناعة هي صناعة دائما نعكس فيها أبنائنا وأجدادنا وأبائنا. وهذا المهرجان اليوم ينظم من 5 إلى 7 نوفمبر في مدينة أريحة بتنظيم من جمعية المشروع الإنشاء العربي وشركة جست برو إيفنت، وبالشراكة أيضا مع مدرسة دار الأيتام ومجموعة من المؤسسات سواء الرسمية أو الأهلية أو القطاع الخاص. وبالتالي كان الإيمان في هذه الفكرة أنه نعيد استثمار طاقات هؤلاء الطلاب ويكون بجانبهم مجموعة من الشركات والداعمين حتى نعيد تسليط الضوء على هذا المنتج.
0: نعم أستاذ فراس، لماذا وقع الاختيار على مدينة أريحة لاستضافة المهرجان، وما أهمية الربط بين أريحة والقدس من خلال هذا الحدث؟
1: طبعا أريحة لم يكن اختيارها عشوائيا. جمعية المشروع الإنشاء العربي والتي تقع في القدس ولديها أيضا مجموعة من المشاريع في أريحة، هناك تمتلك أرض يعني يمكن إقامة المهرجان فيها، بالإضافة إنه أريحة لها خصوصية تاريخية.

0: أو مجموعة من المهرجانات الاقتصادية الثقافية اللي تعطش لها سكر شعب فلسطيني وعندها مقاولات أثرية. يعني بإمكاننا اليوم إحنا ندمج ما بين الحرف التقليدي وما بين المكان الأثري. الربط بين أريحة والقدس يعني هذا له بعد وطني، له بعد تاريخي، له بعد إنساني. اليوم إحنا بنحاول نبني هذا الجسر أو هذا الرابطة الاقتصادية والثقافية بين المدينتين، كونه مدرسة دار الأيتام وجمعية المشروع الإنشاء العربي موجودين بالقدس، وأرض المشروع موجودة في أريحة، بالإضافة أنه نحاول نسلط الضوء على المنتجات الحرفية المرتبطة بمدرسة دار الأيتام وفتح أسواق جديدة لها في أريحة. القدس بالنسبة لنا يعني مش مجرد عاصمة، القدس اليوم حاضر في هذا المشروع، رح تكون في قلب هذا المشروع أيضا الخيري اللي ريعه راح يكون ايضا لجمعية المشروع الانشاء العربي اللي هي من الداعمين لمدرسة دار الايتام. ومنأكد انه كمان المؤسسات المقدسية اليوم في من ابرز الداعمين لان في هذا المهرجان حتى تحافظ على صناعاتنا التقليدية في فلسطين.
1: نعم نعم، المهرجان بيهدف الى دعم مشاريع دار الايتام في القدس، كيف سيسهم في دعم الاطفال وابراز منتجاتهم المصنوعة من الخيزران؟
0: يعني بالتأكيد هذا جانب إنساني مهم. يعني اليوم إحنا ما نطلع على دار الأيتام يعني باعتبار هذا المهرجان هو فقط عمل خيري مؤقت. اليوم نحاول نسعى أن يكون هذا الشيء الآن محلي، بكرة على مستوى عربي، وبعديها على مستوى دولي. ومن هون إحنا كان في عندنا هدف استراتيجي في هذا الموضوع، أنه مش هذه نسخة ونقف أمامها، راح يكون عندنا استراتيجيا هذا الموضوع، أنه يفتح المجال لطلاب مدرسة الأيتام أنهم اليوم يشبكوا مع المؤسسات، يشبكوا مع الشركات في منتجاتهم اللي بيشتغلوا عليها. لا مانع اليوم لكل فيلا موجودة في هذا الوطن لو أخذت قطعة خيزران دعمت فيها مدرسة دار الأيتام أو إنتاجات دار الأيتام. لا مانع اليوم أن كل مؤسسة تأخذ اللي هو بكيت المحارم اللي ممكن يكون مصنوع من القش أو من سعف النخيل ويكون عندها ترث تاريخي فلسطيني موجود اليوم عندنا، وبالتالي هذا الشيء رح يبرز هاي المنتجات ورح يبرز هاي الأعمال أمام هؤلاء الناس، وخاصة الأعمال المتعلقة بمشاريع دار الأيتام يعرف بالجودة. يعني إحنا بتذكر إنه كورس الخيزران كان يضل عندنا 30 سنة و 40 سنة.
1: صحيح.
0: تحت الطفل الصغير اللي كان زمان ينسوا فيه الأطفال كان يضل يعني إله
1: للأجيال.
0: اليوم بتجيب التخت العادي من أي شركة أثاث يعني سنتين وبكبوا أو بتعطوا على حدا تاني. فما بدل هذا الاسم، ما بدل هاي الذاكرة موجودة، بالعكس ارتباط هذا الشيء كونه إشي طبيعي فبيعزز هاي الصناعة وبغير النظرة اللي إحنا تعودنا عليها من سنوات قليلة وشوي غطت على المنتوج الوطني، غطت على المنتوج التقليدي اللي موجود عندنا.
1: نعم. طيب أستاذ فراس، يعني بما يخص المهرجان، شوية أبرز الفعاليات والمنتجات الحرفية اللي رح يتضمنها المهرجان خلال أيام الثلاث.
0: إحنا من مكونات المهرجان أنه يكون في عنا منتجات الخيزران، منتجات سعاف النخيل، بعض المشغولات اليدوية بتبنتها المؤسسات الفلسطينية أنه هي ترعى هذه المنتجات كونه يعني بحق الكوست تبع التكاليف التشغيلية تبع المهرجان. كمان رح يكون في عنا شركات وطنية، رح يكون في عنا شركات حتى مستوردة بس مش في هذا القطاع، لكن هي موجودة حتى إنها تدعم شركات سيارات، بنوك، مؤسسات تأمين، مؤسسات وطنية، جامعات يعني كمان رح يكون موجود عنا. فالمنتجات اللي رح تكون موجودة حتى إحنا نجيب منتجات الجلود، منتجات الزجاج، حتى الفخار، حرف الخشب، كل هاي الحرف نحاول تكون موجودة تحت أطر مؤسساتية، يعني مش بشكل فردي حتى إنها تقدر إنها تسوق لمنتجاتها بشكل مثالي وتكون في مكان يليق في هذه الحرفة. وبالتالي أيضا رح يكون في عنا مجموعة من العروض الفنية اللي بيمثلوها فنانين فلسطينيين على مستوى فلسطين وعالمي رح يكونوا موجودين. ممكن هلأ ما نقدر نصرح حتى نأخذ الموافقة النهائية بالأسماء. يعني 90% من الأسماء يعني الحمد لله إن شاء الله رح تكون موجودة عندنا، لكن في عنا فرق أخرى راح تكون فرق للأطفال وترفيهية ومسرح وسيرك، كمان راح يكون خلال فترة الثلاث أيام اللي من 5 إلى 7 نوفمبر في هذا المجال، وهذا مساحة أيضا للتفريغ. يعني الناس بحاجة إنها تفرغ بعد كل هالضغط، وأطفالها تنبسط وشعبنا ينبسط، وراح يكون في عنا جناح للمطاعم الفلسطينية.

0: الفاصوليا واللبنه والفلافل والزعتر والى اخره. وكمان هذا بيوفر تجربه عندنا بين انه كيف يتسوق ويشوف المنتج الفلسطيني، كمان يدخل نوع من السعاده والترفيه على شعبنا الفلسطيني. كمان يعني احنا بنسعى كمان انه يكون في عندنا فرصه ان الناس تتعرف بشكل مباشر على هذه الحرف، وبعد بعض اساليب كيف عم بيجوها، كيف بياسسوها. وهذه قصه بصراحه، وراء كل حرف في قصه، وراء كل منتج عندنا في قصه. فاحنا نعيد هذه القصه مره ثانيه على الواجهه.
1: نعم، يعني حضرتك تحدثت عن فتح فرص جديدة أمام الحرفيين الفلسطينيين حتى يسوقوا منتجاتهم محليا ودوليا، وأنه كيف يتم استقطاب المستثمرين. أستاذ فراس، ما أهمية مشاركة المؤسسات والشركات والقطاع الخاص كرعاة وشركاء استراتيجيين لإنجاح هذا الحدث؟
0: يعني احنا القطاع الخاص هو شريك دائم اساسي في دعم التنميه الاقتصاديه، في دعم القصص المجتمعيه، في دعم المشاريع الصغيره. هي مش فقط يعني جهات تقدم دعم مالي وبتذهب، لا بالعكس، اليوم نطلع على هذا القطاع هو شريك متكامل بين المؤسسات الحكوميه والاهليه والقطاع الخاص، لانه نجاح هذا المشروع بالذات لازم يتوحد تحته الجهود، تتوحد تحته الادوار، ونستفيد من الخبرات اللي موجودة عندنا والإمكانيات المتاحة. اليوم إذا القطاع الخاص استثمر في حرفة ممكن أن يسوقها عالميا، ترجع في مردود عالي على هذا القطاع في المستقبل. وإحنا عم نشوف برامج أجنبية كيف عم بيحاولوا يجيبوا ناس يعني عندهم مشاريع صغيرة عشان يتبنوها، عشان يستفيدوا منها، والعجلة تدور وظل هذا الاقتصاد ماشي. لكن ذهابنا باتجاه واحد والانفصال عن بعضنا البعض، هذا ممكن كمان يعني يشتت العملية الاقتصادية أو يضعفها حتى على الصعيد البعيد. وبالتالي مشاركة هاي الناس كرعاة وشركاء هم بتساهموا أيضا أنهم يوفروا بيئة تنظيمية مناسبة لهذول الحرفيين، وبيعززوا كمان وجودهم في السوق الفلسطيني، بيفتح لهم مشاريع جديدة. وكمان في عنا تطوير للتجربة، يعني أنا كحرفي مهم جدا أتعرف كيف اشتغل التجار، كيف اشتغلت الشركات الكبيرة، كيف اشتغلت المؤسسات. وبالتالي إذا بعمل مشروع بفيد البنك، بفيد شركة التأمين، بفيد القطاع الاقتصادي، بوفر على على على هذا البلد كثير تفاصيل لها علاقة بالاستيراد من الخارج، بالعكس عم بيكون منتجي منتج وطني أثق فيه كمان. فاليوم كل شركة بتساهم في مهرجان حيزران هي مش بس بترعى هذا الحدث لثلاث أيام وبس، بالعكس هي بتشارك في دعم الحرف الفلسطينية، وبتعمل مشروع إنتاجي ورسالة إنسانية كمان مرتبطة بمدرسة دار الأيتام والقدس أريحة.
1: نعم، يعني شو هو طموحكم من هذا المهرجان؟ شو اللي بتسعوا لإله مثلا؟ هل بتسعوا إلى تحويله إلى فعالية سنوية مستدامة؟ إنه إن شاء الله يعني بيتم نجاح هذا المهرجان، ولكن إنه بتفكروا إنه يصير يعني كل سنة هذا المهرجان؟
0: يعني إحنا الطموح مش زي ما حكينا سابقا، ما بتوقف إنه إحنا ننظم يوم أو مرة واحدة هذا المهرجان، بالعكس، أو نسخة أولى فقط. يعني بالعكس إحنا بنطلع السنة يكون فلسطيني، السنة الجاي يكون عربي، وبالتالي منتجنا الفلسطيني يطلع وحرفتنا تطلع للدول العربية، والسنة اللي بعديها إن شاء الله يكون على مستوى دولي. اليوم إحنا رح يكون عندنا مشاركين من السفارات العالمية اللي موجودة بفلسطين، رح يكون عندنا مشاركين من المؤسسات الدولية اللي بتدعم المشاريع أو بتدعم القطاع الحرفي، كمان حتى القطاع الصغير. وبالتالي احنا هدفنا انه شبابنا وطلابنا وحرفيينا ومشاريعنا اللي موجودة عندنا، وحتى الشركات والقطاع الخاص تحاول تشبك مع بعض دائرة جديدة من خلالها يعني فينا نطلع برا الطوق اللي احنا محاصرين فيه حاليا، ونوصل عالميا، نوصل للعالمية. انا شو المشكلة عندي انه يكون عندي علامة تجارية فلسطينية زي شانيل، زي أديداس، زي
1: كتير شغلات أكيد يعني
0: العالمية، وهي كتير ماركة فلسطينية خاصة فيه.
1: نعم، هل هذا المهرجان أستاذ، هل هذا المهرجان هو الأول من نوعه، الأول يعني؟
0: هلا احنا شفنا كثير تفاصيل لها علاقه بالتراث الفلسطيني.
1: لا انا بقصد انه اول مهرجان رح بصير للخيزران، يعني
0: هذه النسخه الاولى.
1: النسخه الاولى، نعم، النسخه الاولى، هذا بعتقده انا اللي يعني بقصده.
0: نعم، وهذه النسخه الاولى بندعي فيها كمان الناس تيجي تعيشها التجربه. يعني احنا فلسطينيين في الضفة الغربية وحتى في الداخل الفلسطيني، حتى إذا سمعونا إخواننا في الدول العربية البث المباشر على الإنترنت
1: أكيد بسمعونا،
0: هذه دعوة أنهم يكونوا موجودين على مدار الثلاث أيام، يعيشوا تجربة جديدة مختلفة عن الأشياء اللي كنا عم نشوفها سابقا، تجربة عم بتمثل حقيقة فلسطين تاريخيا وفلسطين ما تكون عليه الآن.
1: نعم، رسالتكم للمواطنين، للعائلات، للناس اللي عم بسمعونا في داخل فلسطين وخارجها لزيارة المهرجان ودعم المنتجات والحرف الفلسطينية؟
0: احنا بنحكي لهم تعالوا على أريحة، استمتعوا بجمال التراث الفلسطيني، كونوا جزء من هاي الثلاث أيام بخمسة لسبعة 11. خيزران مش بس هو قصة، هو حكاية بدنا تكونوا أنت جزء منها، وهذا الحكاية ما تكبر بوجودكم فيها. كل قطعة اليوم نسمحها بإيدينا في تحمل فيها قصة فلسطينية، فيها منتج بدعم آمال ناس وأسر ويفتح لها باب جديد للأمل. اليوم الفكرة هاي تجاوزت مش بس التنفيذ الصغير، هي تروح للعالمية إن شاء الله تعالى، وبالتالي هي دعوة لكل هؤلاء الناس ولكل المستمعين الموجودين في 5/11 في أريحة بأرض المشروع على مدار 3 أيام، وبش يكون إن شاء الله شيء مميز نفخر فيه جميعا إن شاء الله تعالى.
1: إذن مهرجان خيزران ليس مجرد معرض للحرف اليدوية، بل مساحة لدعم الأيتام وتمكين الحرفيين والحفاظ على تراثنا الفلسطيني وتحويل الإبداع إلى فرص اقتصادية واعدة. كل التوفيق للقائمين على المهرجان، وموعدنا في أريحة من 5 إلى 7 نوفمبر 2026. شكرا لك، شكرا جزيلا لك أستاذ فراس الصيف، يعطيك العافية، أهلا بك.

حظنا. بدي اصبي على الشيخ علي عوض الله مستمع دائم لنا، الله يسعد صباحك شيخ علي. إذن مستمعينا خلينا نكون مع برنامج دوام مديرية صحة بيت لحم والعيادات الفرعية لهذا اليوم الأربعاء. نبدأ من المديرية المركزية، العيادات العامة طب عام، عيادة السكري، عيادة طفل سليم، عيادة طب الأسرة، عيادة الجلدية النفسية وأيضا الأطفال والنسائية والطب الوقائي، عيادة الأسنان، الطب الخاص، المزاولات والترخيص، التأمين الصحي مقابل ساحة المهد، صحة البيئة مقابل ساحة المهد، الصيدلية والمختبر. أما قسم الأمومة داخل المديرية، تطعيم سنة وسنة ونصف، العيادات الفرعية، العيادات الفرعية بوجود طبيب أو طبيبة، عيادة العبيدية، عيادة دار صلاح، أيضا عيادة الشواورة وتقوع، بيت فجار، جورت الشمعة، المعصرة، نحالين، عيادة بيت جالة وعيادة الرشايدة. أيضا العيادات الفرعية بوجود ممرض أو ممرضة، عيادة زعترة وحرملة ومراحم علة وخلة الحداد وحسان وعيادة بتير وعيادة الخضر. نتمنى السلامة دائما للجميع، يسعد صباحكم.

0: العاصمة والأقصى.
1: مستمعينا، ذات يوم شاهد عملاق الأدب الروسي ليف تولستوي صبيا صغيرا ينهال ضربا على ابن أحد عمال المزرعة اللي كان بيمتلكها والد تولستوي، ويقول له: كيف تجرؤ على أن تمد يدك القذرة اللي إلى كرتي وتلعب بها؟ حزن تولستوي لذلك المنظر وترك أثرا في نفسه، فالطفولة يجب أن لا تعرف الحقد والتمييز، وعاد إلى بيته وأمسك بقلمه ليكتب قصته الطفولة، والتي كانت أول أعماله الأدبية وهو شاب لم يناهز بعد عامه 24. كتب يقول: ما أقصى طبيعة البشر، لقد كانا طفلين، أحدهما أعطته الحياة كل شيء والثاني حرمته الحياة كل شيء، ولقد كانت هذه هي جريمته الوحيدة ومن أجلها استحق العقاب. في صباح اليوم التالي كان تولستوي يقف بجوار الصبي المحروم ويلعب معه بكرة جديدة اشتراها له. سمينا، رح نترككم مع فاصل إعلاني أخير، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا للساعة 10 معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا.

لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
1: أنا سوبر زيزورك هاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

صباح الخير من جديد وأهلا بكم مستمعين، مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 للساعة 10 معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: إذن مستمعينا خلينا ننتقل إلى بنك فلسطين.
1: أي حركتين بتربحكم، استخدموا تطبيق بنكي ونفذوا أي حركتين من التسديد عبر إي سداد، التحويل عبر أي براق، أو الدفع عبر كويك كيو آر بمجموع لا يقل عن 100 شيكل، وادخلوا السحب الأسبوعي على جوائز نقدية بقيمة إجمالية 10,000 شيكل أسبوعيا موزعة على فائزين 2، 5,000 شيكل لكل فائز، وكل ما زادت حركاتكم زادت فرصكم بالربح. الحملة مستمرة من 4 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. أي حركتين بتربحكم مع تطبيق بنكي من بنك فلسطين.
0: إذن مستمعينا من بنك فلسطين تنضم إلنا ديما صبيح. الله يسعد صباحك ديما.
2: يسعد صباحك، صباح الورد.
0: يسعد صباحك وأهلا بك ديما. آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء أسعد الله صباحكم، نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأربعاء الموافق 14 من تشرين الأول، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.05، أما سعر البيع فيصرف ب 3.09، الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.31، أما سعر البيع فيصرف ب 4.39، اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.42، أما سعر البيع فيصرف ب 3.46، أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4163 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.58، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. ويسعد صباحكم.
0: شكرا كثير لإلك ديما صبيح من بنك فلسطين، يعطيك العافية. يسعد صباحك.
2: تحياتي.

مستمعينا يستطيع الأحرار فتح باب الحظيرة، لكنهم لا يستطيعون إرغام القطيع على الخروج منها.

0: إلى برنامج توزيع المياه ننتقل مباشرة إلى سلطة المياه والمجاري، وبنضم إلنا مدير العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. الله يسعد صباحك عوني.
1: ويسعد صباحك وصباح كل العاملين وصباح كل المستمعين زميلة ما وصباح سنة فلسطين والصحة للجميع إن شاء الله.
0: أهلا بك عوني. برنامج توزيع المياه لليوم الأربعاء، تفضل.
1: اليوم إن شاء الله نبدأ كما تعد في بيت جالة المراحل الجمعية العربية ومستشفى الحسين. بيت طحور ضمن برنامجنا لليوم، بيت لحم المستشفى الفرنسي والسينما. أيضا نبقى في بيت لحم المقاطعة والدبس ضمن برنامجنا اليوم، الدوحة تحت خزان المطلة، قاعة القدس، طابون زمان ومنطقة اللوازم، شارع القدس الخليل وأمين نواش وقزيز هودة أيضا في الدوحة. بالنسبة للخضر، حارة دار محمود، حارة دار صلاح، مطعم القدس والزواهرة، مخيم عايد المخيم والمشايخ ومنطقة الجداول. أما الثلاث مناطق موجودة على خط الدخل الرئيسي في جهة بيت طهور، بيت بصر، المنديسي، العوينة، في بيت لحم الكبة، الكرتاس في محطيقة البلدية وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة مهلا اليوم.
0: نعم عوني، شكرا، يعطيك العافية، سعد صباحك.
1: يسعد صباحك.

مستمعينا، كان يحكى في قديم الزمان أن رجلين كانا صديقين مقربين جدا، تجمعهم المحبة والثقة وما في أحد بفرق بينهم. في يوم من الأيام إجا رجل لواحد منهم وقال له: بتعرف شو بيحكوا عن صديقك في غيابك؟ فحكى له إنه بيتكلم عليك بكلام لا يليق فيك، إنه صديقه بيحكي عنه بكلام مش منيح. حزن الرجل وبدأ الشك يدخل إلى قلبه، ولكنه ما واجه صاحبه بل احتفظ بالكلام في صدره. بعد أيام ذهب الواشي إلى الصديق الثاني وقال له كلام مشابه، نفس الكلام، حتى بدأ الشك يتسلل إلى قلبه هو الآخر. مرت الأيام وقل اللقاء وغابت الابتسامة، وصارت العلاقة اللي بنيت على سنوات من المحبة مهددة بسبب كلمات يعني ما تأكد واحد منهم من صحة هذا الكلام. ذات يوم مر فيهم رجل حكيم ولاحظ ما حدث بينهم، فسألهم عن سبب الجفاء. ولما سمع القصة حكى لهم: يا أبنائي، إنه الكلمة اللي بتسمعوها عن بعضكم ليست دائما حقيقة، وإنه من ينقل إليكم كلام الناس ممكن إنه ينقل إلى غيركم كلامكم أيضا. لو إنه كل واحد منكم سأل صاحبه قبل ما يصدق لما وجد الشك طريق إلى قلبكم. اتطلع طبعا الصديقان لبعضهم وتحدثا بصراحة، فاكتشفوا انه كتير ما مما قيل لإلهم كان محرفا او غير صحيح، فعادا الى المحبة وتعلما الا يسمحا لكلمة ان تهدم يعني ما بنته سنوات من الثقة. اما الواشي فقد خسر احترام الناس حين انكشف امره. العبرة من القصة إنه مش كل كلمة بنسمعها لازم نصدقها، ومش كل حكي يعني بننقله بيكون بريء من أثره. كم من صداقة انتهت بسبب الوشاية، وكم من بيت دخلوا الشك بسبب كلمة، وكم من عائلة تفرقت لأنه شخص نقل كلام من دون ما يتأكد من صحته. خلينا دايما نتذكر إذا سمعت كلام عن إنسان اسأله إذا هذا بهمك الإنسان طبعا قبل ما تحكم عليه، وإذا ما كان عندك كلمة تصلح بين الناس فما تكون سبب في خراب بيوتهم.

ولا بالوقت. يعني دائما نحن بنحكي خلوا كلام الناس جسر لتعبروا عنه أو تطلعوا عليه مستمعينا، ما تسمعوا كتير للناس. خلينا نكون مع آخر تحديثات الطرق الصباحية لهذا اليوم. نبدأ من محافظات شمال الضفة. مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جماعين مغلق، كفر حارس مغلق، الساوية سالك، مردة سالك، قراوة سالك، جسر أودلا سالك، يتسار سالك، مفترق جيت أزمة للخارج، سرة سالك، عورتة للخارج سالك، بورين سالك، المربعة سالك، عنبتة سالك، دير شرف مغلق، جبارة سالك، سيلة الظهر سالك، بوابة 17 سالك، النبي الياس سالك، مدخل قلقيلية سالك، الفندق سالك، وادي قانا سالك، طريق البذان سالك، تيسير سالك، عين شبلي سالك. ننتقل إلى محافظات وسط الضفة. مدخل ننتقل إلى محافظات وسط الضفة. المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة سالكة، بوابة روابي سالكة، جلزون سالك، حاجز عين سينيا سالك، سلوادي برود سالك، عيون الحرمية سالكة، مدخل سنجل الشرقي سالك، ترمس عيا سالك، الطريق بين ترمس عيا وسنجل أزمة، النبي صالح سالك، دير أبو مشعل سالك، دير نظام سالك، دير جرير سالك، بوابة دير دبوان سالكة، المهلل سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، حزمة سالكة، زعيم سالك، العزرية سالكة، كرميلو سالك، مدخل أريحة جنوبي مغلق، باقي مداخل أريحة ومخارجها سالكة. ننتقل إلى محافظة جنوب الضفة. حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، النشاش سالك، بن نعيم سالك، زيف سالك، جسر بيت صاحور سالك، دورة مغلق، الفوار مغلق، الفحص سالك، المنشية سالك، مراحب رباح سالك، ترقوم يا المصانع سالك، سعير سالك، النبي يونس سالك، فرش الهوى سالك، رأس الجورة سالك، العروب العجوري مغلق. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة. أحوال الطرق بطبيعة الحال متغيرة في كل دقيقة. دمتم في رعاية الله. طريق السلامة للجميع.

نصب على كل أهلنا ويعني اللي عم بسمعونا بالأردن الشقيق في السلط والأردن وكل محافظات الوطن. يسعد صباحكم.

0: سمعينا إذن الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات، باشرت النيابة العامة والشرطة إجراءات التحقيق في مقتل مواطن 31 عام وإصابة 6 أشخاص إثر شجار وقع فجر اليوم الأربعاء بالقرب من محطة صرة شارع نابلس قلقيلية في مدينة نابلس، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة. أكد العميد رزقات أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان تمهيدا لإحالته إلى الطب العدلي لإجراء الصفة التشريعية. وانتشرت شرطة من قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية في مكان الحدث ببلدة صرة وأماكن تطور المشكلة لحفظ الأمن والنظام. وصلنا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم. هذه تحياتي كانت معكم بالإعداد والتقديم مها يوسف، وشكرا لصالح كنعان من الهندسة الإذاعية. رح منجدد لقائنا فيكم بإذن الله غدا ونفس الموعد وبرنامج يوم جديد. كنا معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. في أمان الله، أحلى الأوقات برفقة راديو بيت لحم 2000. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أحرق مستوطنون فجر اليوم مسجداً ومركبة وشجرة زيتون في قرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن مستوطنين اقتحموا القرية وأشعلوا النار في مسجد ومركبة وشجرة زيتون بعد اقتحامهم القرية فجر هذا اليوم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 3 مواطنين بينهم فتاة من محافظة الخليل. وقالت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل واعتقلت المواطن أمير الهوارين وفتاة لم تعرف هويتها بعد مداهمة منزليهما في البلدة. كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن راجح تلاحمة من قرية البرج جنوب دورة بعد أن نكلت به واعتدت عليه بالضرب وفتشت منزله وتعمدت تدمير محتوياته. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة طمون جنوب طوباس. ويفيد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال تحاصر في هذه الأثناء منزلا ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى الموقع. قال الناطق باسم الشرطة العميد لؤي رزقات إن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءات التحقيق في مقتل مواطن يبلغ من العمر 31 عاما وإصابة 6 أشخاص إثر شجار وقع فجر اليوم قرب محطة صرة في مدينة نابلس، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات للعلاج. وأكد رزقات أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان تمهيدا لإحالته إلى الطب العدلي لإجراء الصفة التشريعية. وانتشرت قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية في مكان الحدث ببلدة صرة وأماكن تطور المشكلة لحفظ الأمن والنظام. أعلنت نقابات قطاع النقل العام تعليق الإضراب المقرر اليوم لإتاحة الفرصة أمام الحكومة للتوصل إلى حلول عادلة لمطالب العاملين في القطاع عقب قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة لمناقشة هذه المطالب وتدخل عدد من الوزراء للبحث عن حلول للأزمة. وأكدت النقابات في بيان أن قرار تعليق الإضراب لا يعني التنازل عن حقوق العاملين أو مطالبهم، مشددة على أن دعم المحروقات وخفض أسعارها يبقى المطلب الأساسي للقطاع. وافقت حكومة الاحتلال اليوم في تصويت هاتفي عاجل على تخصيص نحو 1 مليار شيكل لمشتريات عسكرية استثنائية، وذلك قبل 2 أسبوع فقط من انتخابات الكنيست. وفقا لمواقع عبرية فإن هذه الأموال مخصصة لمشتريات دفاعية عاجلة لا يمكن تأجيلها في ضوء التوترات الأمنية والمخاوف من تصعيد إضافي في المنطقة. في هذا السياق أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب أجريا محادثات في الأسابيع الأخيرة ناقشا خلالها إمكانية شن هجوم مشترك على أهداف عسكرية ونووية في إيران حتى قبل الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة. وفقا للتقرير فقد قدم نتنياهو لترامب معلومات استخباراتية تشير إلى محاولات إيرانية لإعادة تفعيل برنامجها النووي. في سياق آخر أقر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل زار إسرائيل سرا قبل هجوم 7 أكتوبر 2023، لكنه نفى لقاءه مدعيا أنه لا يعرف مع من اجتمع خلال الزيارة التي كشفت تقارير سابقة أنها جرت قبل الهجوم 11 يوما وتضمنت تحذيرات مصرية من استعدادات لحركة حماس لشن هجوم واسع انطلاقا من قطاع غزة. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة هذا النهار. غدا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: راديو بيت لحم 2000 الأولى.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من جوال. اشبك الآن أسرع إنترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.

0: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مزارعين من بلدات الفندقومية وجبع وسيلة الظهر جنوب جنين خلال توجه المزارعين إلى أراضيهم الزراعية لقطف ثمار الزيتون، وأجبرهم على مغادرة أراضيهم رغم وجود تنسيق مسبق لذلك. إلى ذلك جرف مستوطنون صباح اليوم أراضي المواطنين في بلدتي بيت دجن شرق نابلس وبورين جنوبها. في هذا السياق أحرق مستوطنون فجر اليوم مسجدا ومركبة وشجرة زيتون في قرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مسافر يطا جنوب الخليل. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت خربة غزيوة جنوب يطا وهدمت بالجرافات منزلا مساحته 80 مترا مربعا تعود ملكيته لعائلة شتات. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة طمون جنوب طوباس، وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال تحاصر منزلا في البلدة وتدفع بتعزيزات عسكرية إليه. في سياق آخر اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين بينهم فتاة من محافظة الخليل. استشهدت مواطنة وأصيب آخرون فجر اليوم جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية قرب مفترق أبو طلال في حي الرمال غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار بتزامن مع إطلاق نار مكثف من مدفعية الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأطلقت آليات الاحتلال العسكري نيرانها بكثافة شرق دير البلح وسط القطاع وجنوب خان يونس. قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات إن النيابة العامة والشرطة باشرتا تحقيق في واقعة مقتل مواطن يبلغ من العمر 31 عاما وإصابة 6 أشخاص في شجار وقع فجر اليوم قرب محطة صرة في مدينة نابلس. وأكد العميد رزيقات أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان تمهيدا لإحالته إلى الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية. وانتشرت قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية في مكان الحدث ببلدة صرة وأماكن تطور المشكلة لحفظ الأمن والنظام. أعلنت نقابات قطاع النقل العام تعليق الإضراب المقرر يوم هذا اليوم لإتاحة الفرصة أمام الحكومة للتوصل إلى حلول عادلة لمطالب العاملين في القطاع، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة لمناقشة هذه المطالب وتدخل عدد من الوزراء للبحث في حلول للأزمة. وأكدت النقابات في بيان أن قرار تعليق الإضراب لا يعني التنازل عن حقوق العاملين أو مطالبهم، مشددة على أن دعم المحروقات وخفض أسعارها يبقى المطلب الأساسي للقطاع. وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم في تصويت هاتفي عاجل على تخصيص نحو 1 مليار شيكل لمشتريات عسكرية استثنائية، وذلك قبل أسبوعين فقط من انتخابات الكنيست. وفقا لمواقع عبرية فإن هذه الأموال مخصصة لمشتريات دفاعية عاجلة لا يمكن تأجيلها في ضوء التوترات الأمنية والمخاوف من تصعيد إضافي في المنطقة. في هذا السياق أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجريا محادثات في الأسابيع الأخيرة ناقشا خلالها إمكانية شن هجوم مشترك على أهداف عسكرية ونووية في إيران حتى قبل الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة. وفقا للتقرير قدم نتنياهو لترامب معلومات استخباراتية تشير إلى محاولات إيرانية لإعادة تفعيل برنامجها النووي. ووجه الرئيس الأمريكي رسالة تهديد شديدة اللهجة إلى طهران خلال فعالية انتخابية بولاية ألاسكا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستلقن إيران درسا قاسيا بعد أن نفد صبر واشنطن حيالها كما قال. ختاما مستمعين بحالة الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يكون الجو اليوم غائما جزئيا معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق. غدا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: راديو بيت لحم 2000 الأولى.

0: 949.
1: 949 بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين. افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مزارعين من بلدات الفندقومية وجبع وسيلة الظهر جنوب جنين خلال توجه المزارعين إلى أراضيهم الزراعية لقطف ثمار الزيتون، وأجبرهم على مغادرة أراضيهم رغم وجود تنسيق مسبق لذلك. إلى ذلك، جرف مستوطنون صباح اليوم أراضي المواطنين في بلدتي بيت دجن شرق نابلس وبورين جنوبها. في هذا السياق، أحرق مستوطنون فجر اليوم مسجدا ومركبة وشجرة زيتون في قرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مسافر يطا جنوب الخليل. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت خربة غزيوة جنوب يطا وهدمت بالجرافات منزلا مساحته 80 مترا مربعا تعود ملكيته لعائلة شتات. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة طمون جنوب طوباس، وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال تحاصر منزلا في البلدة وتدفع بتعزيزات عسكرية إليه. في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين بينهم فتاة من محافظة الخليل. استشهدت مواطنة وأصيب آخرون فجر اليوم جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية قرب مفترق أبو طلال في حي الرمال غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار بتزامن مع إطلاق نار مكثف من مدفعية الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها بكثافة شرق دير البلح وسط القطاع وجنوب خان يونس. قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات إن النيابة العامة والشرطة باشرتا تحقيق في واقعة مقتل مواطن يبلغ من العمر 31 عاما وإصابة 6 أشخاص في شجار وقع فجر اليوم قرب محطة صرة في مدينة نابلس. وأكد العميد رزيقات أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان تمهيدا لإحالته إلى الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية. وانتشرت قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية في مكان الحدث ببلدة صرة وأماكن تطور المشكلة لحفظ الأمن والنظام. أعلنت نقابات قطاع النقل العام تعليق الإضراب المقرر هذا اليوم لإتاحة الفرصة أمام الحكومة للتوصل إلى حلول عادلة لمطالب العاملين في القطاع، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة لمناقشة هذه المطالب وتدخل عدد من الوزراء للبحث في حلول الأزمة. وأكدت النقابات في بيان أن قرار تعليق الإضراب لا يعني التنازل عن حقوق العاملين أو مطالبهم، مشددة على أن دعم المحروقات وخفض أسعارها يبقى المطلب الأساسي للقطاع. وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم في تصويت هاتفي عاجل على تخصيص نحو 1 مليار شيكل لمشتريات عسكرية استثنائية، وذلك قبل أسبوعين فقط من انتخابات الكنيست. وفقا لمواقع عبرية، فإن هذه الأموال مخصصة لمشتريات دفاعية عاجلة لا يمكن تأجيلها في ضوء التوترات الأمنية والمخاوف من تصعيد إضافي في المنطقة. في هذا السياق، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجريا محادثات في الأسابيع الأخيرة ناقشا خلالها إمكانية شن هجوم مشترك على أهداف عسكرية ونووية في إيران حتى قبل الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة. وفقا للتقرير، قدم نتنياهو لترامب معلومات استخباراتية تشير إلى محاولات إيرانية لإعادة تفعيل برنامجها النووي. ووجه الرئيس الأمريكي رسالة تهديد شديدة اللهجة إلى طهران خلال فعالية انتخابية بولاية ألاسكا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستلقن إيران درسا قاسيا بعد أن نفد صبر واشنطن حيالها كما قال. ختاما مستمعين بحالة الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يكون الجو اليوم غائما جزئيا معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق. غدا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم.
2: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حياتنا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
3: جولة الظهيرة برعاية معهد جالكسي. جالكسي، ليش تستنى 4 سنين؟
4: العمق في التحليل،
5: آخر التطورات،
6: الأخبار الميدانية،
7: سياسية، اقتصادية،
8: رياضية ومنوعة.
4: جولة الظهيرة
9: يوميا عدا الجمعة والسبت،
10: الساعة 1 ظهرا
4: عبر أثير راديو بيت لحم الفكرة.

جولة الظهيرة تأتيكم مباشرة من راديو بيت لحم 2000، نستهلها بأبرز العناوين. مستوطنون يحرقون مسجدا ومركبة في مخماس، والاحتلال يهدم منزلا بمسافة يطا. نحو 9400 أسير في سجون الاحتلال وسط تصاعد التعذيب والإهمال الطبي. وفاة 2027 مريضا أثناء انتظار العلاج والإجلاء الطبي من قطاع غزة. نقابة السائقين تعلن عن مهلة 48 ساعة للحكومة قبل حسم الخطوات التصعيدية.

0: كانت هذه عناوين الجولة، إليكمها بالتفصيل. معكم أنس القاضي. درجة الحرارة الآن في العاصمة المحتلة القدس 26 درجة مئوية. شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية فجر اليوم تصعيدا في اعتداءات المستوطنين تخلله عمليات إحراق وتخريب واستهداف لمنازل وممتلكات فلسطينية، إلى جانب التضييق على التجمعات السكنية وإغلاق طرق يستخدمها السكان في سلسلة هجمات طالت مناطق شمال شرق القدس والأغوار الشمالية وجنوب نابلس والخليل. وفي بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة، أقدم مستوطنون خلال ساعات الليل على إحراق مسجد ومركبة، كما أضرموا النار في شجرة زيتون في اعتداء طال مكانا للعبادة وممتلكات للمواطنين، وأثار مخاوف من استمرار استهداف المقدسات والممتلكات الفلسطينية.
1: متطوعين في الدفاع المدني قاموا بإحضار مركبات من يعني خاصة لإطفاء الحرائق، وتمكنوا بالسرعة فائقة من إطفاء الحريق. لولا يقظة الشباب وسهرهم على حماية القرية كان لا سمح الله يعني النار أتت على المسجد بشكل كامل. يوجد 6 بؤر استيطانية تحيط بالقرية من كل الجهات. هاي البؤر الاستيطانية يقوم المستوطنون فيها بالاعتداء بشكل مستمر على أراضي قرية مخماس، ومنع المواطنين من الوصول إليها، منع المواطنين من الرعي في المناطق القريبة من القرية. تم تقطيع عدد كبير من الأشجار في يعني في الموسم قطف الزيتون بداية شهر 10 لحد اليوم، تم تقطيع أكثر من 100 شجرة زيتون في المنطقة. يقوم المستوطنون بمنع الناس من قطف الزيتون، من الوصول إلى الأرض مجرد لفحص إن هل يوجد عليها ثمار زيتون أو لا يوجد. يقوم المستوطنون بمنع المواطن الفلسطيني من يعني يقوم المستوطنون بقطف ثمار الزيتون في المناطق اللي بيمنعوا المواطن الفلسطيني من الوصول إليها، يعني شاهدناهم بأعيننا. الجيش يعني حكينا إنه سيقوم بالتحقيق، وأعطانا معلومة أنه هو يعرف من قام بهذا الحدث، ونحن ننتظر لنرى ماذا سيفعل. يعني المستوطنين قاموا بالاعتداء أكثر من مرة على القرية، وكان بإحراق عدة مركبات، تكسير بيوت، فهي اعتداءات مستمرة من المستوطنين. يعني لا في احترام، لا أخلاق ولا إنساني، يعني ما عندهم لا أي أخلاق.
0: وفي الأغوار الشمالية، أغلق مستوطنون بالحجارة الطريق المؤدي إلى تجمع يرزة الشمالي الواقع شمال شرق تياسير شرق طوباس، وسرقوا خيمة بالتزامن مع استمرار التضييق على المنازل المحيطة بمنطقة عقبة تياسير، بما يزيد من صعوبة تنقل السكان ويهدد استقرار التجمعات البدوية في المنطقة. هذا وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منزلا في مسافر يطا جنوب الخليل. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت خربة غزيوة جنوب يطا وهدمت بالجرافات منزلا مساحته 80 متراً مربعا ملكيته لعائلة شتات. كما هاجم مستوطنون صباح اليوم قاطفي الزيتون في بلدة ترمس عية شمال رام الله، بينما أصيب طفل اليوم بجروح ورضوض جراء اعتداء المستوطنين عليه بالضرب في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، في حين جرف المستوطنون أراض للمواطنين في بلدتي بيدجن شرق نابلس وبورين جنوبها.

قال مسؤول أمني إسرائيلي إنه على عكس وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعناصر التنظيم الاستيطاني الإرهابي شبيبة التلال بأنهم ثلة، فإن عددهم كبير ويبلغ مئات، لكن الجيش يحاول بذلك إبعاد نفسه عن هؤلاء الإرهابيين في أعقاب الضجة الدولية وتهديد دول أوروبية مركزية بفرض عقوبات اقتصادية بالأساس على المستوطنات، إلا أن قوات الجيش تساند إرهاب المستوطنين وتشارك في اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة. وبحسب المسؤول الأمني فإن هؤلاء ليسوا ثلة، ومن يقول إنهم ثلة لا يريد حل المشكلة. والحديث هنا عن نواة صلبة تضم حوالي 300 إلى 500 فتى، مخلوقات متوحشة فعلا وفق ما نقلت عنه صحيفة دعوت أحرنوت. وأضاف أن هؤلاء مجرمون بكل معنى الكلمة، ويحرقون بيوتا وسكانها، وإذا كانوا في الماضي يتذرعون بأن أفعالهم هي رد على عمليات وأنها تدفيع للثمن، فإن هذا تغير الآن وهم يبادرون إلى اقتحامات لقرى وأراضي الفلسطينيين بهدف تنفيذ عمليات طرد. وأشارت الصحيفة إلى أن عناصر التنظيم الإرهابي يقيمون بؤرا استيطانية عشوائية في المناطق المصنفة ألف وباء في الضفة، وأن الجيش ينتقد الدعم السياسي لهؤلاء الإرهابيين، ويقول إن هناك أعضاء كنيسة ووزراء الذين يزورون هذه البؤر الاستيطانية غير القانونية يمنحون دعما كاملا لها، رغم أن تقارير إسرائيلية عديدة أفادت بأن هذه البؤر الاستيطانية أقيمت وتقام بمساعدة القوات الإسرائيلية.

قال مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود إن اعتداءات المستوطنين تحولت إلى سياسة استيطانية منظمة تستهدف تهجير المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم. وأشار إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين خلال الأعوام الأربعة الماضية وانتقالها من أعمال فردية ومحدودة جغرافيا إلى أداة لفرض وقائع جديدة على الأرض بدعم وحماية من حكومة الاحتلال. وأوضح أن أكثر من 110 تجمعات بدوية تعرضت للتهجير الجزئي أو الكلي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لافتا إلى أن جيش الاحتلال يوفر الحماية للمستوطنين رغم التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن صعوبة التعامل مع اعتداءاتهم. وأضاف أن الاحتلال يستخدم الحواجز والبوابات العسكرية لتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية، فضلا عن تفتيت الجغرافيا الفلسطينية وتعزيز سياسات الضم والتوسع الاستيطاني بما يخدم مخططات السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

حذر الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب من تصاعد عمليات هدم المنازل والمنشآت في القدس المحتلة في إطار سياسات إسرائيلية رامية إلى دفع المواطنين إلى الرحيل عن المدينة. وأشار أبو دياب إلى أن سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 430 منزلا ومنشأة منذ بداية العام الجاري، فيما يوجد 23,280 أمر هدم إداريا وقضائيا في المدينة. وقال إن عمليات الهدم تستهدف عددا من الأحياء المقدسية، من بينها بيت حنينة والطور وسلوان وجبل المكبر، بالتزامن مع التوسع الاستيطاني وزيادة الوحدات الاستيطانية، بما يسهم في تغيير التركيبة الديمغرافية للمدينة لصالح المستوطنين، ويخلف تداعيات نفسية واجتماعية واقتصادية على المواطنين. وأضاف أبو دياب أن نحو 33% من منازل المواطنين في القدس مهددة بالهدم، مشيرا إلى أن أكثر من 1200 مقدسي تقدموا خلال العام الجاري بطلبات للحصول على تراخيص بناء رغم استيفاء الشروط، فإن نسبة الحاصلين على التراخيص لم تتجاوز 1% حتى الآن. وأوضح أن عدد المنازل والمنشآت التي هدمتها سلطات الاحتلال منذ عام 67 بلغ نحو 37,000، محذرا من أن مضاعفة ميزانية بلدية الاحتلال المخصصة لعمليات الهدم تنذر بمزيد من عمليات الهدم حتى نهاية العام الجاري.

0: إلى قطاع غزة، استشهد مواطنان أحدهما سيدة والآخر متأثرا بجراحه اليوم، وأصيب آخرون في تواصل للقصف الإسرائيلي وإطلاق النار بقطاع غزة. مصادر صحفية أفادت باستشهاد الشاب محمد الجملة متأثرا بإصابته قبل أيام في قصف إسرائيلي بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة. وفجرا استشهدت المواطنة ريم عوض وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق أبو طلال في حي الرمال غربي مدينة غزة. وفي مشهد يحبس الأنفاس، نجت طفلة فلسطينية بأعجوبة من بين ألسنة اللهب إثر استهداف الشقة السكنية غرب غزة، وقد انتشر المقطع كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي. نستمع.
1: في أطفال بيصرخوا عايشين. بس مية. في أطفال بيصرخوا عايشين.
2: طب مية.
3: هاي في المطران هاي.
4: يا عم هاي بس حدا يجيب بطانية. أنا مبروك.
2: جيم.
4: تعي وسيم. تعي أنا.
2: في حدا
4: غيره؟ أنا مستشفى على طول.
0: وفي سياق متصل، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق ما يعرف بالخط الأصفر قرب شارع صلاح الدين في حي التفاح شرق مدينة غزة. إلى ذلك قال الدكتور محمد أبو عفاش مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة إن أكثر من 2027 مريضا توفوا أثناء انتظارهم الإجلاء الطبي، مشيرا إلى أن هؤلاء المرضى كانوا بحاجة إلى مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج اللازم في ظل عدم توفر الإمكانيات الطبية المطلوبة لعلاجهم داخل القطاع.
5: أكثر من 2027 مريض توفوا في حالة يعني انتظار، وفي حالة كان يعني لابد أن يخرجوا قطاع غزة لتلقيهم العلاج. كل هذه الأمور وهذه المشاكل، وهناك توقف لكثير من الخدمات الصحية داخل قطاع غزة نتيجة عدم وجود إمكانيات وعدم وجود مواد تشكيلية. يعني هناك عجز في المختبرات، عجز في الأشعة، عجز في غرف العمليات، وعجز في إمكانيات تقديم الخدمة العلاجية لمرضى الكلى. كل هذا العجز أصبح واضح. كنا نتحدث في السابق عن قصور وإمكانيات ضعيفة، الآن هناك يعني الشلل كامل في كثير من الخدمات الصحية، وهناك تقليص. يعني هذا التقليص

من 5 أيام مغلق بشكل كامل، لم يخرج أي مريض خارج غزة عبر معبر رفح. وكل هذه الإعاقات وكل هذه المعيقات تؤدي إلى وفاة الكثير منهم، وهناك مضاعفات، يعني المستشفيات ملأة بهؤلاء المرضى الذين يحتاجون إلى الإجلاء، أصبحت لديهم مضاعفات كثيرة. التأخير في تلقي العلاج وفي تقديم الخدمة اللازمة لهم يؤدي إلى مشاكل أكبر. وللأسف يعني كما تشاهدون أن الاحتلال يماطل، كل يوم هناك مماطلات وهناك تأخير وهناك إغلاق، اليوم إغلاق لجميع معابر قطاع غزة، هذه المعابر مغلقة بشكل كامل، هذا السجن الكبير الذي يعيش فيه سكان قطاع غزة، وهذه المرارة الكبيرة التي يشاهد المواطن الفلسطيني ابنه أو زوجته أو أخيه يموت أمام عينه بدون ما يقدر يقدم له حاجة، ونحن كطواقم طبية عاجزين عن تقديم الخدمة الصحية الكاملة لهم نتيجة ضعف الإمكانيات وعدم وجود متخصصين وعدم وجود يعني مستلزمات لإجراء الكثير من العمليات. لذلك ملف الإجلاء ملف مرهق، أكثر من 21,000 مريض، هؤلاء للأسف الشديد كل يوم نفقد منهم، كل يوم تحدث عندهم مضاعفات وتحدث عندهم مشاكل صحية.

حذر رئيس النقابة العامة لعمال النقل العام في فلسطين علاء مياسي من خطورة الأوضاع التي يواجهها قطاع النقل والمواصلات، مؤكدا أن القطاع وصل إلى الخط الأحمر نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات لا سيما السولار وتفاقم الأعباء التشغيلية والاقتصادية التي تهدد قدرة السائقين على الاستمرار في العمل وتأمين الحد الأدنى من دخلهم. وكشف عن تفاصيل اجتماع مطول جمع ممثلين عن قطاع النقل بالحكومة الفلسطينية وانتهى دون التوصل إلى نتائج تلبي مطالب العاملين في القطاع، مشيرا إلى أن قرار تعليق الإضراب الذي كان مقررا تنفيذه جاء عقب تدخل عدة جهات ووسطاء وإتاحة مهلة إضافية مدتها 48 ساعة لاستكمال الحوار والبحث عن حلول عملية تنصف السائقين وتخفف الأعباء المتراكمة عليهم. وأوضح أن الاجتماع مع الحكومة استمر لساعات طويلة ولم ينتهي إلا بعد الساعة 8 مساء في ظل نقاشات تناولت التحديات الاقتصادية والتشغيلية التي يواجهها قطاع النقل العام، وفي مقدمتها الارتفاع الكبير في أسعار السولار وانعكاساته المباشرة على دخل السائقين وقدرتهم على مواصلة العمل. وقال إن الاجتماع انتهى دون تحقيق النتائج التي كانت تطمح إليها النقابة، الأمر الذي دفع إلى إجراء مشاورات مع نقابة أصحاب مكاتب التاكسي ونقابة أصحاب شركات الباصات قبل أن تتدخل جهات عدة للمطالبة بمنح الحوار فرصة إضافية. وبيّن أن هذه التدخلات أسفرت عن التوافق على إتاحة 48 ساعة أخرى لمواصلة النقاش مع الحكومة بهدف الوصول إلى حلول مرضية تخفف الأعباء عن السائقين وتحافظ على استمرارية عمل القطاع. وشدد على أن قضية السولار تصدرت المطالب النقابية خلال الاجتماع، وفي معرض رده على التساؤلات بشأن طبيعة الوعود الحكومية وإمكانية انتظار تغير أسعار المحروقات بداية الشهر المقبل، أوضح مياسي أن النقابة عرضت مطالبها بصورة واضحة وأن المرحلة الحالية ستشهد اجتماعات مكثفة للبحث عن آليات دعم فعلية للقطاع. وأكد أن استمرار هذه الأوضاع يجعل العمل في قطاع النقل أكثر صعوبة ويضع العاملين فيه أمام تحديات اقتصادية متزايدة.

أطلقت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني حملة بعنوان بلاها اللحمة، داعية المستهلكين إلى مقاطعة اللحوم الحمراء للضغط على المستوردين والجزارين وخفض الأسعار، في ظل وصول سعر الكيلوغرام في بعض الملاحم إلى نحو 115 إلى 150

0: 25 شيكل. وقالت الجمعية أن المستهلك أصبح الحلقة الأضعف في سوق اللحوم، معتبرة أن الامتناع عن الشراء يمثل وسيلة للضغط بعد سلسلة من الاجتماعات والاتصالات التي لم تنجح في كبح ارتفاع الأسعار. وأضافت أن أسعار اللحوم المستوردة التي يفترض أن توفر خيارا أقل كلفة لم تعد منخفضة كما كانت في السابق، إذ تبدأ أسعار بعض الأصناف من نحو 77 شيكلا للكيلوغرام، فيما تصل أصناف أخرى إلى نحو 89 شيكلا. رانيا الخيري أمين السر جمعية حماية المستهلك في رام الله تتحدث عن هذه الحملة.
1: يعني إحنا هاي حملة مش أول مرة بنعملها، ودائما بنقول اي سلعه عماله بنشوف نشهد انه في ارتفاع لاسعارها نوقف نشتريها لفتره معينه، المفروض انه ينزل سعرها لانه احنا سوقنا عرض وطلب. للاسف خلال هاي الفتره احنا بنشوف كل السلع عماله بينزل سعرها في كتير سلع، يعني حتى الدجاج لما بخف الطلب عليه بدأت تنزل سعره، فالناس توجهت للدجاج أكثر هلا. ولكن اللحوم احنا بنشوف الناس ما فيش عندها قدرة انها تشتري اللحوم، حتى نمط الاستهلاك للحوم بطل زي زمان، بطلوا الناس تشتري الرطل، بطلت ناس تشتري كيلو، صارت الناس تشتري بعشرين شيكل وثلاثين شيكل، صارت بس بدها تدسم الأكلة تبعتها إذا قدرت كمان. فإحنا شفنا نمط الاستهلاك تغير، ولكن للأسف مش عمالنا بنشوف أي تغيير في أسعار اللحوم، بل بالعكس عمالها بتزيد. وإحنا يعني كجمعية طبعا توجهنا لكافة الوزارات، حكينا مع الكل، حكينا مع وزارة الزراعة، وزارة الاقتصاد، مع المستوردين، مع اللحامين، مع كل الجهات. الكل وعد إنه يعني يشتغل على الموضوع والكل وعد، ولكن إحنا مش شايفين أي تأثير على السوق. عشان هيك إحنا قلنا خلينا نطلق الحملة بلاها اللحمة. إحنا قبل سنة أطلقنا هاي الحملة ونجحت الحملة، نزلت الأسعار وصار في التزام بالأسعار، حتى اللحامين شاركوا معنا المرة الماضية لأنه كمان شعروا إنه في كمان استغلال لهم من قبل المستوردين المواشي ومن قبل اللي بيبيعوا المواشي الحية. صار في عنا الكل تجمع والكل اشتغل معنا بهاي الحملة، فقدرنا ننزل شوي الأسعار. ومن هون إحنا قلنا خلينا نرجع نعمل هاي الحملة، حملة بلاها اللحمة، إن شاء الله نعمل يكون في لها أثر في السوق، لأنه بجد حاجة الناس القدرة الشرائية عمالها بتقل.

حذر رئيسنا نادي الأسير عبد الله الصغيري من تصاعد عمليات التعذيب والتجويع والإهمال الطبي بحق 9400 أسير يواجهون ظروفا صحية ومعيشية قاسية في سجون الاحتلال في ظل حرمانهم من العلاج والزيارات العائلية ومنع الصليب الأحمر من زيارتهم. وقال صغيري إن التعذيب لم يعد حالات فردية بل انتهاكات متواصلة تشمل اقتحام غرف الأسرى والاعتداء عليهم وتهديدهم بالقتل، إضافة إلى الحرمان من الطعام والأغطية والرعاية الطبية، مشيرا إلى تعرض أسرى للتحرش والاعتداءات الجنسية واستمرار هذه الانتهاكات منذ نحو 3 سنوات. وأكد صغيري أن أغلبية الأسرى يعانون مشكلات صحية نتيجة انتشار مرض الجرب والإصابات الناجمة عن الاعتداءات وغياب الرعاية الصحية، مشيرا إلى استمرار نقل أسرى محررين إلى المستشفيات لتلقي العلاج من مضاعفات خطيرة تعرضوا لها داخل السجون. وحذر من خطورة تهدد حياة الأسير محمود الورديان الذي نقل إلى مستشفى حكومي بعد الإفراج عنه إثر تعرضه للإغماء ما أدخله في غيبوبة، إضافة إلى أسير آخر يتلقى العلاج في مستشفى إسرائيلي نتيجة إصابته بمرض السكري.

قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بحث والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية استئناف الحرب على إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر الجاري من خلال عملية عسكرية مشتركة تستهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية إيرانية، فيما أثارت هذه الاتصالات مخاوف داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تداعيات الحرب المحتملة على موعد الانتخابات وثقة الجمهور بالجيش. وكشفت القناة أن نتنياهو أجرى عدة محادثات مع ترامب خلال الأسبوعين الأخيرين بشأن استئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران، مشيرة إلى أن مسؤولين أمريكيين خرجوا بانطباع مفاده أن نتنياهو يرغب في تنفيذ الهجمات قبل الانتخابات. وبحسب التقرير، طرح نتنياهو خلال محادثاته مع ترامب ما وصفه بخطوات إيرانية جديدة مثيرة للقلق في المجال النووي، معربا عن مخاوفه من تحركات قال إن طهران تتخذها لاستئناف النشاط في مختلف مكونات برنامجها النووي، وذلك ضمن المبررات التي ساقها لضرورة شن العملية العسكرية الجديدة.

0: إلى تفاصيل حالة الطقس المتوقعة مع المتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصائرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق. يوم الخميس انخفاض ملموس على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل العام بقليل، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية. يومي الجمعة والسبت أيضا انخفاضات أخرى متوالية على درجات الحرارة. يوم الجمعة درجات الحرارة أدنى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية. ويوم السبت درجات الحرارة أدنى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم الصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 28-17، رام الله والبيري وخليل الرحمن 27-16، نابلس 29-17، جنين وطوباس 33-22، أريحة والأغوار 36-26، طول كرم وقلقيلي 30-21، غزة وخان يونس 29-22، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 21 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.

المدنيون يحرقون مسجدا ومركبة في مخماس، والاحتلال يهدم منزلا بمسافة رياضة. نحو 9400 أسير في السجون الإسرائيلية وسط تصاعد التعذيب والإهمال الطبي. وفاة 2027 مريضا أثناء انتظار العلاج والإجلاء الطبي من قطاع غزة. نقابة السائقين تعلن عن مهلة ل 48 ساعة للحكومة قبل حسم خطواتها التصعيدية. في ختام جولة الظهيرة تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، أنا القاضي، تحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج، طاب يومكم بخير، إلى اللقاء.

0: العمق في التحليل،
1: آخر التطورات،
2: الأخبار الميدانية،
3: سياسية، اقتصادية،
4: رياضية ومنوعة.
0: جولة الظهيرة
1: يوميا عاد الجمعة والسبت
4: الساعة الواحدة ظهرا
0: عبر أثير راديو بيت لحم الفيلم.
5: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحيانا مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
1: جولة الظهيرة برعاية معهد جالكسي. جالكسي، ليش تستنى 4 سنين؟
6: راديو بيت لحم 2000، الأولى.

0: علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية عجة جنين.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: حياتنا.
1: بن الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
2: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
3: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الثاني يقرأه أنس القاضي. أهلا بكم. 3 شهداء و17 إصابة خلال الساعات 24 الماضية في قطاع غزة. إصابة فتى وإحراق مسجد ومركبة ومهاجمة منازل بتصعيد جديد للمستوطنين في الضفة والقدس. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال. جيش الاحتلال يهدم محلا لإصلاح المركبات غرب سلفيت ومنزلا في مسافر يطا جنوب الخليل. الاحتلال يواصل إغلاق جميع مداخل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم لليوم الثاني على التوالي، ويشرع بتركيب بوابة حديدية على مدخل واد عوق جنوب جنين. نادي الأسير يؤكد أن هناك 9400 أسير في سجون الاحتلال وسط تصاعد التعذيب والإهمال الطبي بحقهم. الخارجية تدين افتتاح كولومبيا سفارة لدى الاحتلال في القدس المحتلة. نتنياهو يدعي وجود إشارات إلى أن ما أسماه العدو ينوي مهاجمة إسرائيل قائلا: آمل ألا نشهد تصعيدا قبل الانتخابات. وزير جيشه إسرائيل كاتس يحذر حزب الله من الانضمام إلى إيران في هجوم على إسرائيل، ويقول إن ضاحية بيروت الجنوبية ستتعرض للإخلاء إذا حدث ذلك. والطقس المتوقع غدا: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من جوال. اشبك الآن أسرع إنترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.

0: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
1: أنا سوبر زيزو، نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.
3: زيزو هو البطل، زيزو هي الوصل.
4: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بتصدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. حديث البلد على الهواء مباشرة دائما بالتعاون مع شركة القصرى والتجارية الصناعية عالم من التسالي.

طيب حديث البلد من هلأ ولغاية الساعة 4 على الهواء مباشرة، وقلنا بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية، وأكيد رح نكون بالإضافة للموجة على بيت لحم 2106.3 على مرح 100.8 من الخليل، ورح نكون من خلال الفيسبوك مرح أفأم ومرح أفأم لايف، وأيضا بيت لحم 2000 وعلى التلفزيون ومن خلال منصة سمر الدبس على التيك توك. وأحلى مساء وتحياتنا لكم مستمعينا اللي عم بتابعونا من داخل البلاد أو برات الحدود. فوتوا على البث المباشر واكتبوا تعليقات رح أقرأها على الهواء مباشرة، وأكيد رح نستمتع ونستفيد أنا وياكم من هذا الوقت بها الساعة على الهواء مباشرة.

صالح كنعان بيرافقني على هندسة الصوت من بيت لحم وإيهاب النتش من الخليل، وتحياتي لإلكم. أنا سمر الدبس. درجة الحرارة اليوم بالقدس المحتلة 26 درجة مئوية، ببيت لحم 26 كذلك، أما بالخليل 24، بأريحة 34 درجة مئوية، وللمعنيين بعمان 26. واليوم كان في ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لكن بكرة الخميس في انخفاض ملموس. رح تشعروا بالفرق ما بين درجات حرارة اليوم وبكرة الخميس، بحسب طبعا توقعات ما هو مذكور بالنشرات الجوية. كمان يوم الجمعة في انخفاض آخر على درجات الحرارة. يوم السبت تبقى الأجواء معتدلة ولطيفة جدا نهارا، مع كميات من السحب العالية والمتوسطة، جو غائم جزئي، وفرصة لبعض الزخات المطرية المحلية في بعض الأحيان والمناطق. هاي الأجواء رح نعيشها حتى يوم السبت، لكن ابتداء من يوم الأحد في ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

في أحلى من هيك صوت؟ لا. في أحلى من هيك كلمات؟ لا. في أحلى من هيك لحن؟ لا. في أحلى من هيك أداة؟ لا. مو AI. هذا فنان ليبي أبو عقب أعتقد هيك اسمه، فنان ليبي المهم، وأغنية قديمة مش كتير جديدة بس حلوة بكلماتها وبلحنها وبالأداء، وهي تنطبق على يعني توبت وصليت بعد حبك، توبت وصليت، يا أما إنه تاب لأنه وصار يصلي لأنه غدر فيه وربى وتعلم إنه ما يرجع يحب، أو إنه اكتفى والحمد لله رب العالمين. توبت وصليت بعد حبك وإنت آخر حب، عرفتوا؟ كل واحد ياخدها على حسب الحالة اللي عم بيعيش فيها. بالنسبة لحركة البوابات والتنقل إلى محافظات الجنوب، حاليا الكونتينر سالك، عش غراب كمان سالك، النشاش سالك، بن نعيم سالك، زيف سالكة، دورة مغلقة بالاتجاهين، وكذلك الفوار، الفحص سالكة، المنشية سالكة، مراح رباح كمان فاتحة وسالكة، وترقومي المصانع اليوم فاتحة وسالكة. سعير في أزمة وتفتيش بالاتجاهين، بس الحمد لله أنه هي فاتحة اليوم. النبي يونس فاتحة لكن في كثافة سير للخارج. فرش الهواء سالكة، راس الجورة سالكة، والعروب العجوري مغلقة بالاتجاهين. بدي أتمنى لكم السلامة دائما، طريق السلامة ترافقكم وين ما كنتوا رايحين، من الشمال إلى الجنوب أو بالعكس.

اي نو اي نو لا لا لا ابدا ابدا مو هيك. خلينا نرجع للي كان قبل اذا بدك صالح هيك. ابدا ابدا مو ظابط معي. ايوه هيك بس انه شوي شوي شوي يعني اعلى شوي بس مش اكثر. اليوم يا اخوان بما انه عم نحكي على الطرق انتبهوا لانه في اجراءات رقابيه مشدده على شو؟ على الشوارع، المخالفات المرورية في شوارع المحافظات من ضمنها محافظة الخليل. كاميرات مراقبة باتت أداة أساسية لرصد التجاوزات وتحرير المخالفات بحق السائقين، حتى ها انتبهوا حتى لو ما في عناصر للشرطة موجودين بالمكان عند موقع المخالفات. هاي الخطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المروري والحد من الفوضى والازدحام التي تشهدها بعض المناطق الحيوية. يا ريت ياخذوا الموضوع بعين الاعتبار. وين يا صالح؟ انت يمكن ما بتعرف بس إيهاب بيعرف. على مدخل الخليل يعني بعد الدخول من بوابة رأس الجورة أو جسر حلحول هناك بالذات يعني كتير من الشوفرية خاصة، هلا بديش أحكي بس العمومي، لا وفي سيارات كمان خاصة، بيقطعوا الإشارة حمراء انه بيقولوا يعني راس الجورة مغلقة البوابة فما في حركة، ما رح يكون في سيارات جايين من الشمال. هم بيستغلوا الفرصة، واحيانا والله لما كانت تكون برضو البوابة فاتحة كانوا برضو يتبعوا نفس الطريقة. للأسف بتجاوزوا الإشارة الحمراء وبيطلعوا بطريقة هيك على انه ما حدا شافنا ما حدا انتبه. هاي الإشارة على فكرة هناك في كاميرا، حتى لو ما كان شرطي في كاميرا رح ترصد مخالفتكم، فما تستغربوا بكرة انه لو رحتوا ترخصوا او رحتوا تراجعوا باي شيء وقالوا لكم في عليكم مخالفات فما حدا يقول متى ولا والله والله انكم كذابين والله انكم غششين والله انكم حرامية والله انكم فهمت هيك بصير الحكي. فخذوا الموضوع بعين الاعتبار. كاميرات المراقبة كترت بالفترة الأخيرة وموجودة بأماكن معروفة وأماكن غير معروفة، بس هي كانت بأماكن معروفة عشان يقولوا لكم إنه هاي في كاميرات، بس هلأ ممكن يكون في أماكن غير معروفة لإلكم وهي أداة أساسية لرصد التجاوزات وتحرير المخالفات بحق السائقين.

مثلا مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء تكلف السائق تقريبا 120 دينار أردني، ها يعني تقريبا 600 شيكل، يعني في على الشارع الارتفاع في 1000 و1500، على فكرة ممكن سحب رخصة وسحب سيارة وأكثر، بس إن 120 دينار للي بتجاوز وبقطع الإشارة الضوئية الحمراء. ممكن كمان عنا يكون إمكانية سحب رخصة القيادة لمدة شهرين أو 3 أشهر بقرار قضائي، والمخالفة تحال إلى المحكمة ولا تعامل باعتبارها مخالفة مالية عادية يمكن تسديدها مباشرة في البنك. أي مخالفة رح تكون عادية بتسددوها في البنك بتخلصوا من هاي المخالفة، لكن قطع الإشارة الضوئية الحمراء وين؟ على المحكمة.

اليوم يا إخوان وزارة الداخلية بتأكد أهمية التصدي لحملات التحريض والتشهير والإساءة والتنمر الإلكتروني اللي بيستهدف مين. هلا هو كلياته مرفوض ويحاسب عليه القانون، لكن بالفترة الأخيرة صرنا عم نشوف هذا النوع من الحملات بشكل كبير، مش إنه يطلع شخص بس يحكي عن حدا معين بينه وبينه طوشة أو خلاف ما. هلا لا، صرنا بنشوف حملات تحريض وتشهير وإساءة وتنمر إلكتروني بشكل جماعي على مين؟ على الناشطات النسويات والمرأة الفلسطينية وعلى الحركة النسائية، ها مو بصفة شخصية، صاروا عن طريق الحملات يجمعوا بعض وانه يلا خلينا نبلش انت من هون وانا من هون ضد النسويات الناشطات والحركة النسائية بشكل عام. وطبعا وزارة الداخلية بترفض هذه الممارسات اللي بتمس بكرامة اولا الكرامة الإنسانية، ثانيا بالحقوق، ثالثا بالحريات، ورابعا بالمرأة الفلسطينية بشكل خاص، وبتعكس يعني بتنعكس سلبا على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي. لأنه أنت لما بتهاجم امرأة أو ناشطة نسوية بتهاجمها على فكرة مو بشغلها ولا بأدائها ولا بفكرها ولا بالفعاليات اللي بتشتغلها ولا بالخدمات اللي بتقدمها ولا بالأفكار، خلينا نقول اللي تتبع يعني بتشتغل عليها بمؤسستها، أنت بتهاجمها على فكرة بشخصها، بشرفها، بأخلاقها، يعني بترجع لماضيها، لعيلتها، بتمسها شخصيا وبتمس عيلتها. أنت لو بتهاجمها على أدائها بطريقة مقبولة وانتقاد مقبول اللي الكل يعني يستوعبك ويتقبل انتقادك، ما بين يعني ناس تتقبل وناس لا، ما حدا بيعترض أبدا أبدا أبدا، ما حدا بيعترض. عندك مشكلة مع ناشطة نسوية، تعال يعني فند بند اكتشف وين الخلل، وين الصح، بدنا نغير كذا، مقبول كذا عنا مش مقبول كذا عنا. لكن لما أنت بتدخل بالصميم

ابدا. بتحول الموضوع مش لانتقاد مؤسسه وشخصيه ناشطه، لا، بتحول الموضوع له علاقه بالاهل وبالعائله والسلم الاهلي والنسيج المجتمعي، وانت طبيت في بنتنا وانت اسات لبنتنا وهذا الكلام مرفوض، واخلاقها وشرفها والى اخره. عرفتوا هذا الكلام؟ احنا بدنا نضبطه، وفعلا وزاره الداخليه بتاكد على أهمية التصدي لهذه الحملات، ورح تأخذها بعين الاعتبار وبشكل كبير. ترى يا إخوان، المرأة الفلسطينية هي شريك أصيل في النضال الوطني وبناء المجتمع وتعزيز الصمود وحماية كرامتها وحقوقتها، وحقوقها مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة. فاللي عم بيقوم بهاي الحملات، حملات الإساءة والتحريض، المفروض أنه يروح للغة حوار واحترام متبادل. ممنوع ومش مسموح أبدا تحويل الفضاء الإلكتروني، المنصات الإلكترونية، فيسبوك، تيك توك وغيرها من المنصات، إلى ساحة لاستهداف النساء والنيل من دورهن ومكانتهن.

0: تحية لكل فلسطينية بتتابعنا من خلال الموجات ومن خلال المنصات وما كنتي. الله يعطيك العافية، أنت جميلة، أنت مثابرة، أنت متعلمة، أنت عاملة، أنت ربة بيت وما كنتي. الله يعطيك العافية. اليوم الأربعاء مظبوط، كان من المفترض أنه يكون في إضراب لقطاع النقل والمواصلات، مظبوط. رجعنا شفنا سيارات اليوم، اليوم اجيت بانت عادي، مواصلات متوفرة وكل شيء تمام. رئيس النقابة العامة لعمال النقل العام بفلسطين علاء مياسي بيحذر من خطورة الأوضاع اللي عم بيواجهها قطاع النقل والمواصلات، وبيأكد انه القطاع وصل الى الخط الأحمر نتيجة الارتفاع الكبير بأسعار المحروقات خاصة السولار، تفاقم الأعباء التشغيلية والاقتصادية اللي بتهدد قدرة السائقين على الاستمرار بالعمل وتأمين الحد الأدنى من دخلهم. هو ما انتهى الموضوع، يعني قرار تعليق الإضراب ممتاز جدا، لأنه الصراحة بضر بالمواطن وبضر بالسائقين، يعني أصحاب المركبات، تمام؟ في اليوم شغل في مصروف، ما في شغل ما في مصروف، هيك يعني الأغلب بيشتغلوا باليومية، يعني اشتغل اليوم بيقدر يكمل حياته، يومه يشتري خضرة، يشتري لحمة، يشتري دجاج على الأقل، بما أنه أسعار الدجاج أقل ونزلت بيقدر يشتري يعني مستلزمات بيته الأساسية. بس إذا ما في شغل اليوم يعني ما في إمكانيات، بده يطول من المخبة، والمخبة هو لليوم الأسود، لأنه أيامنا السوداء على ما يبدو رح تكون أكثر من هاي الأيام، فبكون بحاجة فعلا. وترى على فكرة مش كل الناس مخبيين مصاري، مش كل الناس فعلا عندهم إمكانية، عندهم فائض عن حاجتهم، مش كل الناس، مزبوط. في ناس والله بحوشوا بالشكل، يعني مثلا اليوم 20 شيكل بحوش منهم شيكل وبصرف 19. والله بعرف ناس هيك ما عندهم محوش نهائيا، بيحاولوا يحوشوا بالشيكل و2 شيكل او ال5 شيكل على حسب يعني الفائض كل يوم بيومه، حتى يطلعوا باخر الشهر محوشين لهم 100 او 200 شيكل على الاقل للايام الصعبه ولحالات الطوارئ وللمرض وللاحتياجات اللي بتيجي هيك بتطلع فجأة وما أكترها. يا الله، بتعرفوا شو أنا بنكد علي لما أنا مثلا باجي آخر الشهر مثلا خلص رصيد تليفوني، قطع الإنترنت، تأمين سيارة، ترخيص سيارة، مثلا حالة مرضية كشفية وعلاج أدوية وكل هاي الأمور، بطلع لكم أشياء مرات مع بعض بنفس الوقت بنفس اليوم أو خلال الأسبوع الواحد. فتخيلوا قديش هاي الأعباء بتتراكم علينا وبتأثر على حالتنا المادية وبالتالي على حالتنا النفسية.
1: والمجد معمرها والعز مزمرها.
0: بكل الأحوال 48

على الحوار، والنقابة تؤكد أنها لا تنتظر وعودا جديدة. ما بدنا وعودات، إحنا معانا ومعكم بيننا وبينكم 48 ساعة للحوار، وبعدين الله أعلم شو ممكن يتغير. والمطلوب حوار جدي يفضي إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ. والله اللي عنده قسط سيارة، اللي عنده قسط موبايل، اللي عنده مثلا إيجار بيت، اللي واللي واللي واللي كل شهر، هدول غير الأشياء اللي بتطلع لنا فجأة. أبو تركي الله يسعد مساك، أهلا وسهلا. باسل ستونز مساء الخير، أهلا وسهلا. جمعة أهلا وسهلا. معقول الإعلامية؟ أنت أي إعلامية فيهم؟ حدد يعني، اسمي مكتوب على فكرة، بس إنه ما بعرف شو قصدك، أو أنا ما فهمت شو قصدك بالضبط. يعني أبو المجد يعطيكي العافية أستاذة سمر، شكرا يا أبو المجد، تحياتي.

طيب، من أخبار اليوم من الفاتيكان تحديدا تشخيص إصابة البابا ليو 14 بسرطان الرئة. تشخيص الحالة بالسرطان تحديدا الغدة الرئوي، وهو نوع شائع من سرطان الرئة، يعني الجزء السفلي من الرئة اليمنى، وخضع لي عملية جراحية لاستئصال هذا الورم. طبعا عمره البابا لون 71 عام، أدخل إلى مستشفى في روما بوقت سابق لتجرى له عملية جراحية لاستئصال ورم برئته، اكتشفه الأطباء خلال فحص طبي في الآونة الأخيرة.

0: اليوم وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جولة في منطقة خط التماس شمال الضفة الغربية، وجه رسائل تحذيرية إلى خصومه، وبأكد أن الجيش الإسرائيلي بيستعد لسيناريوهات مختلفة من بينها ما وصفه بانقلاب السلاح، محذرا لا أنصح أعدائنا باختبارنا. تصريحات نتنياهو خلال جولة رافقوا فيها وزير الجيش ومسؤولون أمنيون وعسكريون، تحدث عن استعداد الجيش لمواجهة احتمالات أمنية متعددة، ويشير سيناريو انقلاب السلاح إلى احتمال توجيه أسلحة الأجهزة الأمنية الفلسطينية نحو القوات الإسرائيلية أو المستوطنات. هيك هو بفكر، يعني انقلاب السلاح يعني بدل ما يكون موجه على الفلسطينيين معقول يغير وجهته إلى طبعا القوات الإسرائيلية أو المستوطنات، لكنه طرحه في إطار الاحتمالات التي يستعد لها الجيش وليس باعتباره حدث وقع بالفعل. هو يعني توقعات وتحضيرات واحتمالات لانقلاب السلاح، هذا السيناريو اللي يعني حكى فيه قبل هيك، وهي عم برجع بحكي فيه مرة تانية. طبعا خلال حديثه عن الضفة الغربية شدد أيضا على استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية، وبأكد أن إسرائيل ستواصل إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية. كما أن نتنياهو يخوان حكى عن ملف مخيم طول كرم، ورفض عودة السكان الفلسطينيين المهجرين، واعتبر أن المخيم كان بحسب وصفه معقل للمسلحين، فمشان هيك مرفوض عودة السكان إلى المخيم. وبيأكد أن الجيش الإسرائيلي رح يواصل السيطرة على المنطقة في موقف يتزامن مع مطالبة المحكمة العليا الإسرائيلية الدولة بتقديم جدول زمني بشأن استكمال الإجراءات اللازمة لعودة المهجرين إلى مخيمات شمال الضفة الغربية. يعني المحكمة بتطالبهم، متى انتوا قلتوا فترة مؤقتة حتى يعني يكون في إجراءات لازمة تتعلق بأمن الدولة؟ طيب متى؟ ما خلصتوا؟ ما قضيتوا على المسلحين اللي انتوا قلتوا انهم موجودين داخل المخيم وهلأ ما في حدا في المخيم؟ طيب متى ممكن يرجعوا المهجرين إلى مخيمات شمال الضفة الغربية؟ طبعا اليوم هو رفض هذا الكلام وأعلنها صراحة، ممنوع عودة السكان الفلسطينيين إلى المخيمات شمال الضفة الغربية. طبعا تبريره للموضوع مخاوف بشأن مستقبل الأوضاع الإنسانية أو الأمنية في هاي المخيمات، بس إنه بالنسبة للأوضاع الإنسانية والسياسية في شمال الضفة الغربية في هاي المخيمات هو ما بيهمه أبدا، المهم يكون في أمن أو أمان أو إجراءات لها علاقة بالأمان على دولة إسرائيل. سكان مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس ما زالت هذه القضية معلقة. في موضوع الانتخابات إخوان، وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة أعربوا عن أسفهم الشديد لقرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى أيلول المقبل، ودعوا السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في القرار وإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير. وزراء في بيان مشترك أطلقوا إنه الفلسطينيين ينتظرون منذ سنوات فرص انتخاب ممثليهم، مشيرين إلى مرور ما يقارب عقدين على آخر انتخابات للمجلس التشريعي وخمس سنوات على تأجيل الانتخابات التي كان مقرر إجراؤها عام 2021. البيان عم بيحذر من أنه التأجيل رح يخيب أمال الفلسطينيين ويحرمهم مجددا من حقهم في التصويت، وممكن يؤدي إلى مزيد من التراجع في ثقة المواطنين بالمؤسسات الديمقراطية والفلسطينية. إذن دعوات لإعادة النظر في تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل، المفروض ما يكون في مزيد من التأخير، ولا الثقة يعني بيننا وبين السلطة ممكن يعني تتراجع. هي موجودة أصلا؟ هل من ثقة؟ ما زالت؟ قديش نسبة الثقة الموجودة حاليا؟ أستراليا، كندا، فرنسا والأمم المتحدة كبار دول العالم، يعني خاصة يعني الدول اللي هم مع الفلسطينيين ومع أنه يكون. والسؤال هون هل أنه إملاءات مثلا أنه بدنا انتخابات؟ لا ما بدنا انتخابات، لا بدنا تأجيل. يعني في دول بتفرض رأيها مثلا وسيطرتها على السلطة حتى يكون اليوم في انتخابات، لا ما بدنا، بدنا نأجل الانتخابات. هون هاي المواطن بتسأل هاي، هذا النوع من الأسئلة بخطر على بال المواطنين بالفترة الحالية. مع يعني امبارح كمان نائب الرئيس حسين الشيخ مظبوط حكى انه ممكن أنه يكون في إجراء للانتخابات إذا تغيرت الظروف، يعني ممكن أنه ما نضل للسنة الجاي، بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاث، الله أعلم، ممكن إذا تحسنت الظروف ممكن نرجع لموضوع الانتخابات. إحنا بنروح لبريك حالياً مع القسراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القسراوي التجارية الصناعية. القسراوي عالم من التسالي.
2: القسراوي عالم من التسالي.

0: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
1: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من جوال. اشبك الآن أسرع إنترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
2: خبر مهم لأصحاب المركبات. من اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسداد وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسداد منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيسداد.

طيب رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتي لكم من جديد. حديث البلد بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.

طيب خليني أمسي على الأصدقاء الموجودين معنا. أبو عبد الله أهلا وسهلا، تحياتنا لإلك، نورت. وكمان بدي أقرأ مجموعة من التعليقات اللي وصلت من خلال الفيسبوك بالبث المباشر. أصدقائنا الموجودين معنا من بداية البرنامج كمان، مساء الخير لجلال محمد أبو سلام، بيمسي علي وعلى صالح تحديدا وعلى المستمعين وعلى المشاهدين، وبدو يسمع لجورج وسوف. تامر مرسي، مساء الخير أهلا وسهلا. أبو حسان، الله يسعد هالمساء، كلام صحيح. طيب سامي الهندي كمان، مساء الخير أهلا وسهلا. حمزة زبون، الله يعطيك العافية، مساء الورد. دكتور معنا من الأردن كمان بيقول مساء الخير. ستة من جمال، حلاوة الأخلاق، الوفاء والإخلاص والصدق والتواضع والصبر والتعاون. يسعد مساكم جميع فريق العمل، دائما مبدعين. برضو بدنا نبعث مساء لمين؟ لأبو أسامة، مساء الورد، مساء الخير أهلا وسهلا. بيسان، الله يعطيك العافية، مساء الورد، أخيرا طلعوا نتائج الشامل يا بيسان إذا موجودة معنا. أبو علي الجعبري، الله يسعد مساك والله يعطيك العافية، كيف حالك اليوم؟ تمام، تعودنا نحكي إيش نحكي أبو علي؟ أيوة كل يوم لازم تكون موجود معنا صديق دائم للبرنامج.

0: طيب بما أن إحنا بالشهر الوردي خلينا نقول هذا الشهر المهم، إحنا حكينا عن الموضوع في بداية الشهر وهلأ عم نرجع نحكي مرة تانية، لأن في حملة خدي خطوة رقم 3 للكشف المبكر عن سرطان الثدي، هاي المرة بتنظيم وتنفيذ من شركة ياس للمحتوى الرقمي وإدارة الفعاليات. طبعا هذا الموضوع كثير مهم سواء للستات أو حتى للرجال، لكل العائلة والأبناء الكبار والصغار ياخذوا موضوع الكشف المبكر بعين الاعتبار، أهمية الفحص المبكر، تشجيع السيدات على هذا الفحص هو اهتمام بالصحة بالدرجة الأولى. خلينا نحكي عن هاي الحملة بما أنه هي خدي خطوة رقم 3 مع الست سعاد البلتاجي مديرة شركة ياس للمحتوى الرقمي وإدارة الفعاليات اللي عم يعني بتابعوا هذا النوع من الفعاليات أيضا الصحية والمهمة. ست سعاد مساء الخير.
1: مساء الخير ست سمر، واهلا وسهلا فيكي وشكرا كثير على هاي الاستضافه الكريمه.
0: اهلا وسهلا ست سعاد، بدايه عرفينا اكثر عن حمله خذي خطوه بما انه هي رقم 3 وجاءت فكرتها يعني في موضوع الكشف المبكر لسرطان الثدي، هل كانت ناجحه بالمرحله الاولى والثانيه حتى ننطلق بالمرحله الثالثه هاي السنه ولا كيف؟
1: فعليا احنا مبلشين من تنتهين بحملة خدي خطوة 1 و2 للكشف المبكر عن سرطان الثدي، واللي كانت تنفذ بالشراكة مع وزارة الصحة الفلسطينية ونقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، المستشفى الأهلي، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وإذاعة منبر الحرية، كنا بنشغلها على مستوى مدينة الخليل فقط كمدينة لمدة 2 متتاليين. كنا بنستهدف فيها السيدات لمدة 20 يوم ببرامج توعوية وطبية نتحدث فيها عن المرض، عن الوقاية من هذا المرض، آلية الكشف المبكر عن هذا المرض وكيفية تعليم الفحص الذاتي، بالإضافة إلى عمل فحوصات سريرية طبعاً السيدات المستفيدات من الحملة، وتحويل الحالات اللي بيتم الشك بإصابتها بالمرض لعمل فحوصات الناموغرام والألتراسون بما ترتئي الطبيبة المختصة اللي قامت بهذا الفحص.
0: نعم.
1: تنتين الحمد لله يعني أثبتت الحملة نجاحها على مستوى مدينة الخليل، والسنة هاي
0: نعم. طيب من الخليل ست سعاد، لكن الانطلاقة كانت من قلب البلدة القديمة في الخليل، ليه اخترتوا هذا الانطلاق من هذه المنطقة تحديدا؟
1: تمام، اعذريني الأستاذة سمر بس بدي أستكمل جزئية من السؤال الأول، بأنه هاي السنة إحنا انطلقنا باتجاه إنه الحملة تكون على مستوى محافظة الخليل، وبالتالي أشركنا بلديات وهيئات محلية، أشركنا شركاء جدد بهاي الحملة لحتى تصير تغطي الخليل، سورة، يطا، حلفول، سرقوبية، عفوا بيت كاحل، بيتولة، نوبة وتفوح. اليوم إحنا بنحكي عن حملة بتنعمل بثمان مناطق مختلفة لمدة أسبوعين وامتدت كمان أسبوع بناء على الاحتياج لحتى تغطي أكثر مناطق ممكنة من الخليل. طبعا إطلاق الحملة بتاريخ 7 كان من داخل البلدة القديمة للخليل. هذه رسالة لكل مواطن فلسطيني ورسالة لأنفسنا كإدارة حملة ورسالة لهذا العدو الغاشم، بأنه إحنا شعب الجبارين ما زلنا موجودين متمسكين بكل شبر وكل بقعة بهاي الأرض. أحلى شيء إنه نربط الأمر الصحي والطبي والتوعوي والتراث اللي كان موجود بنفس اليوم من قلب المدينة العتيقة في الخليل، ويمكن كان يعني بصراحة اختيار تاريخ 17 مش يعني من قبيل إنه التركيز على هذا التاريخ، لا هو جاء اختيار هذا اليوم بناء على حيثيات معينة يعني بتخص هاي الحملة، وبالتالي إذا اختيار التاريخ هيك، لكن الحمد لله رب العالمين انطلقت الحملة بنجاح بحضور طبعا شركاء الحملة وشخصيات اعتبارية وأطوفة محافظة الخليل والنساء وهم
0: نعم النساء هم يعني هم المستهدفين بهاي الفكرة بالدرجة الأولى، بس إحنا بنحكي عن كل العيلة لازم تأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع وأهميته. ست سعاد، يعني بما أنها النسخة الثالثة خلينا نقول وإحنا بعد أسبوع من هاي الحملة، شو طلع معاكم وإيش بميز هاي النسخة مقارنة مع الحملات السابقة؟
1: ما يميز النسخة هاي أول إشي إنها أصبحت على مستوى أوسع وأضخم على مستوى محافظة الخليل، مش مثل النسخات السابقة اللي كانت أيضا ناجحة. ما زلت عندي قناعة كاملة بأنه لسه موضوع الوعي بأهمية الكشف المبكر عن هذا المرض لسه ما وصل لكل سيدة يتجاوز عمرها 35 عام. يعني إحنا لليوم عم بنخاطب السيدات بنتوسل إلهم يجوا يعملوا هاي الفحوصات، يسمعوا هاي اللقاءات لما إلها من أهمية بالغة. واللي بيفكر إنه موضوع سرطان الثدي متعلق بالمرأة لحالها، لا، هو في سرطان الثدي للرجال، لكن الأعداد للسيدات طبعا هي بتكون أعداد مضاعفة. اهتمامنا بصحة المرأة هذا واجب على عاتق الزوج والأبناء والبنات، فكل حدا بيشارك بهاي المحاضرات التوعوية بالعكس هو بيوصل رسالة لأمه ولزوجته ولبنته ولأخته ولكل سيدة بالمجتمع اللي هي نصف المجتمع.
0: طبعاً طبعاً.
1: أتأكد على نقطة أستاذة سمر، إنه إحنا حتى لو أطلقنا الفعاليات وحتى لو كان في حضور إحنا معانا من عنصر الذكور بهاي الفعاليات، هي فقط بتكون لمجرد الإطلاق الرسمي لهاي الفعالية. لكن الفعاليات اليومية هي بتتم لفئة السيدات مع
0: تستهدف السيئات. طيب بهاي النقطة تحديداً. تمام ست سعاد، أكيد بنفهم كلنا موضوع الخصوصية حتى يكون في أريحية أكثر، لكن حتى بالعلم يعني العلم المفروض الكل يكون مطلع عليه، سواء يعني المرأة مع زوجها أو كذا، ليش لا؟ بكل الأحوال ست سعاد، يعني تفاعل النساء بالمرات الماضية هل جاب نتيجة؟ قديش أثرت هاي الحملات؟ وخاصة هلأ بعد أسبوع كمان قديش التفاعل والتأثير على النساء؟ إذا بدك المتخوفات كمان من موضوع الفحص، وعم بيأجلوا كل مرة، بلكي للشهر الجاي، بلكي للسنة اللي بعدها، عرفتي؟ هذا الموضوع المقلق صراحة. كيف تعاملتوا معه؟ كيف كان التأثير؟ أنا بعرف هيك الموضوع متشعب صار عندك، بس خلينا نحكي عن التفاعل والتأثير.
1: يعني ما زال عشان أكون أنا واضحة وصريحة، موضوع التفاعل بأمر الاهتمام بهذا المرض والكشف المبكر عنه لم يصل إلى المستوى المطلوب، لكن سنة عن سنة بنلاحظ مشاركة السيدات بشكل أكبر، وعيهم عم بيزيد، لكن إحنا ما وصلنا للإشي اللي إحنا بنطمح فيه كإدارة حمل. لكن إحنا بنقول أملنا بالإعلام، الإعلام المحترم، أفضلكم أفضل إذاعة منبر الحرية، الشريك الإعلامي والحصري إلنا بهاي الفعالية، راديو بيت لحم 2000، شكرا لكل مؤثر، لكل إعلامي، لكل حدا وصل صوت الحملة لكل سيدة ولكل بيت للسيدة. إحنا اليوم عم نسمع من السيدات، إحنا شفنا لكم على صفحة الحملة برنامج، إحنا شفنا فيديوز بتحكي عن هذا الأمر، إحنا شفنا رئيس بلدية بخاطب سيدات المنطقة لحضور هذه المحاضرات التوعوية. إذا إحنا عم بنقول إنه بتضافر جهود الفريق والإعلام المحترم والناس اللي بتآمن بهاي الرسالة وشركاء الحملة اللي هم رأس المال الحقيقي في هاي الحملة، ولولاهم ما شافت الضوء لا بالسنة الأولى ولا الثانية ولا حتى هاي السنة. وإحنا أملنا كمان بالسيدات أن تفهم إنهم يوصلوا لمرحلة إنه أنا اليوم صحتي أولوية، صحتي كثير مهمة إني أتبع بهاي الأمور وعدم الاستهتار بهذا المرض، عافانا وإياكم الله.
0: نعم آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية ست سعاد البلتاجي، مديرة شركة ياس للمحتوى الرقمي وإدارة الفعاليات، وبالتوفيق لكم ولهاي الحملة، وبالسلامة إن شاء الله لكل السيدات يتفاعلوا مع هاي الحملة، لأنه صحتك هي أهم شيء حتى تقدر تكملي حياتك وتقدر تخدمي عيلتك، لازم تكوني أنت بصحة وعافية إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لك أستاذة
0: تمر. أهلا يا إخوان، فعلا ما تأجلوا يا إخوان يا خوات. وكمان للأخوان الرجال، إذا زوجتك عم بتأجل، أنت خدها من إيدها ووديها على الفحص على العيادات، هو مجانا ومنتشر بوزارة بمراكز الصحة وحتى بالمستشفيات الحكومية. ما عجبها خذها على مكان خاص، خليها تقعد مع السيدات اللي عملوا وأجروا هذا الفحص قبل هيك، أو مع الناجيات من المرض، حتى تعرف كمان قيمة الصحة وقديش هم تعذبوا، بس الحمد لله رب العالمين نجوا وأصبحوا يعني قادرات على استكمال حياتهم بالطريقة السليمة. حملات توعية بسرطان الثدي مش بس بهذا الشهر، المفروض لازم ناخذها بعين الاعتبار على مدار السنة، وخاصة السيدات اللي عندهم تاريخ مرضي بالعيلة، أمك، جدتك، عمتك خالتك انت المفروض يعني بعد سن الثلاثين انه تفحصي بشكل دوري كل سنة او كل سنتين والله حسب ما بيحددوا لك الاطباء. اما اذا ما كان عندك تاريخ مرضي او انت غير مصابة سابقا ممكن كل سنة مرة حسب العمر بعد 50 بعد 60 المفروض يعني مرة كل سنة او مرة كل 6 شهور. إن شاء الله دائما بالسلامة للجميع وتكون نتائجكم كلياتها الفحوصات سليمة 100%.

طيب نحكي شوي عن الفيديو اللي انتشر ولاقى يعني خلينا نقول انتقاد كبير جدا جدا. ما بعرف رد وزارة الأوقاف على هذا المشهد. الشيخ وزير من وزارة الأوقاف اللي كان عم برقي أصلا، ليش طلع هذا الفيديو؟ يعني مين طلعوا هذا الفيديو؟ هل هو مقصود ولا هو العيلة ولا هم يعني بدهم يوصلوا رسائل بالضبط؟ يعني أنا مش فاهم الصراحة شو المغزى من أنه ينتشر هذا الفيديو، بس بما أنه انتشر لابد أنه نحكي عنه. الشيخ اللي كان عم برقي فتاة طفلة، وطبعا بعد ما خلص الرقية معه مسبحة، حط المسبحة بكاسة مي، حط المسبحة جواتها كاملة بكاسة المي، حركها شوي وقالها للبنت اشربيها. الحلو في الموضوع انه هي مسكتها بإيدها الشمال، وهو طبعا عشان تزبط الفكرة لازم تشربها بإيدها اليمين. وهي شربت شوي، قالها سمي وسمت، قال شربت شوي، قالها لا لا لازم ترجع تكملي بقية الكاسة. انا لو كنت ام وماخدة بنتي على شيخ ليرقيها وعمل هاي الحركة ابدا ما رح اوافق، ابدا ابدا. فما بعرف اذا اللي كان عم بيصور هو حدا من العيلة، فكيف انت رضيت انه بنتك تشرب الكاسة اللي فيها مي، اللي انغطت فيها المسبحة، اللي هي طبعا المسبحة موجودة مع الشيخ. يعني خلينا نقول هو انظف حدا بالعالم، هو نظيف، يعني شو بدي احكي لكم، تعقيم وعطور ونظافة ورتابة وكل شيء يعني متوفر عنده. بس هاي مسبحة يعني بجيبتك، حتى لو لبستك نظيفة ومغسولة، يعني مسبحة رايحة معاك جاية معاك، يمكن تفوت على المطبخ على الحمام والمسبحة معاك بالجيبة، مظبوط ولا لا؟ يعني حطيتها على الطاولة، ما حطيتها على الطاولة، حطها يعني ممكن يكون حطها على الطاولة ولا لا؟ ها؟ بكتيريا وجراثيم وميكروبات وأمراض ممكن تنتج. يعني إحنا بنروح على عيادة بنقرف عيادة أسنان. أنا بالنسبة لي بحكي عن حالي، بقرف أروح على عيادة الأسنان، بخلي طبيب الأسنان يرجع ينظف قدامي، مع أنه منظف حرام والريحة بتفحفح، معلش نظف لي الأدوات قدامي، أنا هيك موسوسة. بتروح على المستشفى بتضلك ماشي وتكبس وتعقم وبترفض تدخل الحمام المستشفى، وهي مستشفى ترفض تشرب من المي وهي مي، يعني المفروض مسبحة يحطها في الكاسة وتشربها وهيك وبعدين نفضها على الأرض. كثير ناس تمسخروا على الموضوع، حكوا الحسنات نزلت على الأرض. يعني شو والله الهدف من انه مسبحتك انت مين يعني؟ وزارة اوقاف انتوا يعني راضيين موافقين على الموضوع ولا لا؟ انت مين عشان تحط مسبحتك؟ انت ولي؟ انت نبي؟ انت رسول؟ انت مين عشان انت؟ اذا على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والانبياء ما كانوا يعملوا اي حركات، كانوا يقرأ ويحطوا ايدهم على راس الشخص يعني بالرقية الشرعية وهيك، بس انه احنا بدنا نقلد مين؟ بدنا نتبع مين يعني؟ طب انا هلا اذا يعني حبيت يعني مثلا اني انا عم بعاني من امراض نفسية ولا انه عادي اجي عندك، بالله عليك والله يعني سوري، يعني لا مش مقبول الموضوع، والانتقادات اللي صارت يعني معاهم حق الناس على قد ما انتقدوا هذا الفيديو وهذه الطريقة. وهل رح تتبع فيما بعد ولا رح يحاسب هذا الشخص ولا مسموح عادي وزارة الأوقاف؟ يعني حتى لو كان شيخ عادي، احنا الشيوخ العاديين صرنا عم نشكك فيهم بأدائهم بقدراتهم يعني بكلامهم بأسلوبهم، بس انه جهة رسمية تتبع هذا الشيء فهذا مش مقبول أبدا. فعيدوا النظر، اعتذار مدري شو، طمنوا على البنت إذا يعني وضعها تمام أو لا، إن شاء الله تكون بصحة وعافية. وإذا يا أخوان الطفلة كان عندها مشاكل كمان أهلها، يا ريت ترجعوا تقولوا لنا إذا هي تعافت من الشيء اللي هي رايحة بسببه عند هذا الشخص. هي تعافت؟ هي مرض جسدي؟ هي مرض نفسي؟ هي إيش مالها بالضبط عشان تروح؟ وهل تعافت أو لا؟ فشو الموضوع؟ شو السر؟
يعني شو السبب اللي راحت لإله وشو السر في إنه يحط المسبحة مسبحته الخاصة مسبحته الشخصية؟ يعني لسه هي مش محفوظة بمكان نطولها ونرجعها إشي مقدس، يعني مسبحته من وين جايبها مثلا؟ من نص الأقصى ولا من نص مش عارفة الصراحة. فإحنا بنطالب في بيان توضيح سر المسبحة وحالة الفتاة وأسباب إنه هل تعافت هل شفيت هل إلى آخره، كل هاي الأسئلة.

طيب برضو بنمرق على آخر الأخبار بشكل سريع مع هالأغنيات الخفيفة اللطيفة. كاتس بيقول قوات الجيش الإسرائيلي لن تنسحب أبدا من جنوب سوريا. برفقة جرافة عسكرية جيش الاحتلال يقتحم مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة. اليوم كان في انفجار وقع في مصنع إسرائيلي بكريات جات جنوب تل أبيب.

بعد انفجار هذه المواد بالمصنع، الشرطة الإسرائيلية حذرت من خطر تسرب مواد خطيرة. والحديث عن ثلاث إصابات خطيرة جراء انفجار مصنع كريات جات جنوب تل أبيب. يعني حدا مثلا بيهدد بسوريا وحدا آخر بيهدد بلبنان، سيتعرض بيقول كادس الحزب اللبناني لضربة قاسية وسيتم إخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت إذا انضم إلى إيران في مهاجمة إسرائيل. ونتنياهو كمان عم بيهدد من بعد تهديد لبنان وسوريا، إذا هاجمتنا إيران بيقول نتنياهو ستتلقى ضربة لم تتخيلها.

0: وأيضا نتنياهو يلمح إلى تجدد الحرب، بيقول في إشارات إلى أن أعدائنا ينوون مهاجماتنا وآمل أن لا نشهد تصعيدا قبل الانتخابات، مع أنه هو يعني بفضل يعني بتمنى أنه يصير في أي تصعيد وأي ضربة من هون ومن هناك حتى ما يصير في انتخابات. خلال العامين القادمين بيقول نتنياهو سنقضي على حماس والحزب في لبنان وسنسقط إيران. جيش الاحتلال يحرم مئات المزارعين في دير الغصون شمال طول كرم من الوصول إلى أراضيهم خلف الجدار لقطف الزيتون رغم حيازتهم التصاريح اللازمة لذلك. صواريخ إيران ممكن تضرب إسرائيل متى؟ مع فتح صناديق الاقتراع، هذا بحسب صحيفة إسرائيل هيوم، تكشف عن سيناريو خطير تستعد له إسرائيل يتمثل في احتمال إطلاق إيران وابلا من الصواريخ صباح يوم 27 أكتوبر بالتزامن مع بدء انتخابات الكنيست. طبعا الهدف من هذه الضربة ممكن يكون نشر الخوف والذعر بين الإسرائيليين، إرباك العملية الانتخابية في سيناريو قد يحاول أول يوم الانتخابات إلى يوم من صافرات الإنذار والملاجئ بدل صناديق الاقتراع. الجيش التركي يستعرض قوته النارية وقدراته القتالية في مناورات الرمي الحر بمشاركة منظومات تسليح متطورة وقوات برية وجوية وسط عمليات إطلاق نار واستعراض مكثف للقوى العسكرية في رسالة واضحة تبرز حجم التطور الذي وصلت إليه الصناعات الدفاعية التركية وجاهزية الجيش لخوض مختلف السيناريوهات القتالية. من الصور الطيارات الحربية عم ترسم رسم على الأرض، يعني عاملين أجواء غريبة عجيبة الصراحة، الواحد بس بده يروح يتفرج وهم عم بيشتغلوا هيك. مليار شيكل لصفقات عسكرية عاجلة لا تحتمل التأجيل، إسرائيل تستعد لاحتمالات التصعيد قبيل الانتخابات بأسبوعين فقط. يأتي ذلك بالتزامن مع مباحثات بين نتنياهو وترامب بشأن إمكانية شن هجوم مشترك على أهداف عسكرية ونووية في إيران قبل الانتخابات. لأول مرة في الصحة الذكاء الاصطناعي يعالج أمراض الجلد، هذا رح تشوفوا ريبوتات وذكاء اصطناعي بيعالج علاج حب الشباب للمرضى البالغين بصور فوتوغرافية ودون تدخل الطبيب. بهذا الخبر الصحي اللي هو الأفضل والأجمل، وإن شاء الله يعني يتطوروا أكثر، يلتهوا وينتبهوا للطب وللسياحة وللاقتصاد بدل ما ينتبهوا للحروب اللي عم بيهددوا فيها بعض بالفترة الحالية. منكون وصلنا لختام حديث البلد، كنا معكم بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. شكرا يا صالح وشكرا لإيهاب، وتحياتي أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.
3: راديو بيت لحم 2000 الأولى.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أنا سوبر زيزو ركاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: النزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من جوال، اشبك الآن أسرع إنترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.

مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: أخبار الشرق الأوسط.
1: جماعة أنصار الله الحوثية تعلن استهداف شركة أرامكو النفطية في الظهران ومطار الملك خالد ومصفى نفطية في الرياض، ووزارة الطاقة السعودية تؤكد عدم وقوع إصابات أو وفيات. السعودية تعلن استهداف منشآت نفطية في مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران. الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
2: المصادر العسكرية الحكومية تتحدث عن اقتراب قواتها من معسكر ماس الاستراتيجي الواقع على طرق إمداد تربط بين مأرب والجوف والعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم الحوثيين بمحاولة رفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
0: BBC أخبار الشرق الأوسط.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعهد اليوم الثلاثاء بعدم السماح لسكان مخيم طول كرم في الضفة الغربية المحتلة الذين هجروا منه عقب عملية الجدار الحديدي التي أطلقتها إسرائيل في يناير كانون الثاني بالعودة إليه، وذلك بعد إصدار المحكمة الإسرائيلية العليا أمراً بوضع جدول زمني لعودتهم. الجيش الإسرائيلي ينفذ مداهمة استغرقت أكثر من 4 ساعات في مدينة رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية، تخللتها مواجهات مع فلسطينيين أسفرت عن إصابة شخصين بالرصاص الحي وفق وزارة الصحة الفلسطينية. ومحافظة القدس تفيد بأن مستوطنين اقتحموا قرية مخماس. عمر الرجوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس.
3: إحراق مسجد ومركبة وأحد الأشجار في المكان، وذلك خلال اعتداء سافر وبحماية مباشرة من قوات الاحتلال.
1: أمطار غزيرة وسيول تغمر شوارع العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها، ما أدى إلى إغراق عشرات سيارات ومصرع موظف مصرف صاعقا بالكهرباء. نهاية الأخبار، وهذه تحياتي مروى جمال.
0: BBC
4: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: أهلا بكم. سمع ضوء انفجارات في الرياض، والسعودية تقول إن مبنى لشركة أرامكو النفطية هجم دون إصابات أو وفيات. برنامج الأغذية العالمي يحذر من انقطاع المساعدات المنقذة للحياة عن 800 ألف يمني نتيجة النزاع.
2: الفقير هو اللي يدفع ثمن سكر، روز، لا أعرف شيء يوفر لقمة عيش لأطفاله.
1: وأزمة وقود في صنعاء،
3: لا بترول وماسكين سير في المحاط والمحاط زحمة، كارثة علينا من المحارب هذية، آخر نبره نمشي رجل.
1: وسكان يحكون عن إتلاف مستوطنين لخطوط زراعية في طباس بالضفة الغربية.
4: نزلوا المستوطنين في المواشي ومعهم دراجات، سرقوا محابس المية، أتلفوا المزروع كلها في الزعتر والدخان.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج يوميات الشرق الأوسط، ومعكم مها الجمل. الدفاع المدني السعودي أعلن عن إصابة شخص وأضرار مادية بسبب اعتراض صاروخ فلسطيني في مدينة الرياض، فيما قالت جماعة أنصار الله الحوثية اليوم إنها هاجمت شركة أرامكو السعودية النفطية في الظهران ومطار الملك خالد ومصفاتا نفطية في الرياض بحسبهم، وذلك بعدما أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في الظهران مساء الثلاثاء، وأكدت عدم وقوع أي إصابات أو وفيات. وأفاد شهود عيان لوكالتي رويترز وفرانس بريس بسماع ضوء انفجارات في الرياض صباحا. معي في الاستوديو مروة جمال من فريق البرنامج. أهلا بك مروة، يعني الأحداث تتوالى في السعودية، ما أبرز ما جرى حتى الآن؟
5: أهلا بك مها، وأهلا بكل مستمعينا. بالفعل كما ذكرت مها، الأحداث تتوالى، ومن أبرز ما جرى حتى الآن ما أعلنه الدفاع المدني السعودي منذ قليل عن إصابة مقيم من جنسية عربية ووقوع أضرار مادية إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي في الرياض. وبالنسبة لشركة أرامكو، قالت السعودية إن ما وصفته بالحريق المحدود اندلع في مبنى إداري تابع للشركة النفطية في الظهران، فيما ذكرت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن حريقا اندلع وامتد عبر عدة طوابق في أحد مباني مجمع أرامكو، مشيرة إلى أن العمليات مستمرة رغم عمل الموظفين من منازلهم. وأفاد شهود عيال لوكالة رويترز وفرانس بريس بسماع ضوء انفجارات في الرياض صباحا.
1: طب مروة، يعني سماع ضوء الانفجارات هذا جاء وسط ما قالت السلطات السعودية إنها أطلقت تحذيرا صباح اليوم عن تهديد جوي محتمل، ثم قالت إن التهديد زال.
5: صحيح مها، جاء هذا وسط تصاعد حدة الأعمال القتالية بين السعودية والحوثيين، وأعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص بينهم طفل وامرأتان جراء سقوط شظايا صاروخين أطلقهما الحوثيون بعد اعتراضهما وتدميرهما.
1: هذا عن السعودية، ولكن السعودية أيضا تحدثت عن استهداف أيضا في مناطق يمنية.
5: صحيح، أعلنت المملكة استهداف منشآت نفطية في مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران، مؤكدة أنها كانت تستخدم لتغذية المجهود الحربي بحسبها، وقالت إنها اعترضت 4 صواريخ كروز و3 مسيرات فوق الرياض والمنطقة الجنوبية، فيما أفاد صحفيون وشهود عيان بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الرياض.
1: مروة، أيضا هناك ردود فعل كذلك دولية على ما يجري.
5: أبرز ردود الفعل الدولية اليومها كانت تصريحا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهم فيه الحوثيين الموالين لإيران في اليمن بمحاولة رفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في ظل نزاعهم مع المملكة.
1: ولكن ماذا عن الوضع الإنساني في اليمن؟ يعني انت حدثنا عن الاشتباكات والنزاع المتصاعد أيضا.
5: نعم.
1: بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين أو جماعة أنصار
5: الله. بالتأكيد لهذا الأمر انعكاساته على المدنيين، إذ أدى إغلاق الطريق الرئيسي الرابط بين تعز وعدن إلى تقييد دخول السلع والمساعدات الإنسانية، ما أدى لرفع أسعار المواد الغذائية، حتى إن سعر علبة المياه الصغيرة مها وصل ل4 دولارات بحسب وكالة رويترز. كما تحدثت رويترز عن ليلة من القصف المكثف وشوارع خالية في اليوم التالي، وفي هذا الصدد قمنا برصد أصوات عدد من الأطفال اليمنيين يتحدثون عن تأثير الحرب عليهم. دعينا نستمع لهم.
6: أشياء أدرس، أشياء ألعب أنا وأصحابي. الحرب ما خليت أنا ندرس ولا نلعب أنا وزملائي، فأنا أريد أن أعيش مستقبلي وندرس لكي نصير دكاترة وطيارين. الحرب منعتنا أن نخرج من البيوت، ما نشي نحن حرب. الحرب دي تخوف، أنا أخاف من صوت الرصاص والقذائف، أنا أخاف من الحرب.
7: أنا نشتي نعيش، أنا افتقع من الرصاص، نشتي ندرس، نشتي نلعب، نشتي نعمل مستقبلنا، نشتي نروح لأصحابي، نشتي نروح المدرسة.
8: أهلا ما نشيش القذائف ونشيش الحال، نشتي المدارس، ندرس، نتعلم. أنا كطيف،
9: إحنا كأطفال أثرت علينا الحرب ونسمع صوت القذائف ونفتقع بالليل وبالنهار، والحرب أثرت على طفولتنا.
10: أنا الشيء إيش، أنا محبوس داخل البيت، يعني أنا أتشي خرب ألعب، أخرج يظهر لك قناص يرمي لها رصاص يقوم تحترق لي، يعني أنا مخرب أنا أخرج يجي لك قناص يقتلنا، هذا يحارب قذائف كل حال، يعني أنا مخرج ألعب نهائيا، أجلس لي محبوس داخل البيت، لا دراسة ولا أي حاجة.
11: لما نسمع صوت القذائف نخاف، من نعرف نلعب بالشارع، من نشتيش حرب، إحنا نشتي سلام.
5: كانت هذه أصوات لمجموعة من الأطفال اليمنيين، وبقي أن ننوه مها إلى أنه على الصعيد الطبي الصليب الأحمر يقول إن المستشفيات في جميع أنحاء اليمن تعاني من ارتفاع حاد في أعداد الجرحى، حيث تستقبل المستشفيات الواقعة على خطوط المواجهة في مناطق منها مأرب وتعز وساحل اليمن أعدادا غير مسبوقة من المصابين.
1: صحيح مروة، يعني شكرا لك على هذه التفاصيل مروة جمال من فريق البرنامج، وسنتعرف أكثر على الأوضاع الإنسانية أيضا في اليمن وتصاعد الأحداث بعد قليل. شكرا لك.
0: يوميات الشرق الأوسط.
1: تشهد محافظة تعز جنوب غربي اليمن تصعيدا عسكريا واشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين وعمليات عسكرية في مأرب والمحافظة الجنوبية والشرقية. برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حذر اليوم من أن تصاعد الصراع في اليمن أدى إلى انقطاع المساعدات المنقذة للحياة عن 800,000 يمني بسبب التغيرات في خطوط المواجهة وقطع الطرق وتقييد وصول المساعدات الإنسانية في تعز ومناطق أخرى. عن التفاصيل وتطورات في اليمن الصحفية أفاق الحاج تحدثت إلينا.
12: تتصاعد حدة القتال على محاور وجبهات عدة في اليمن وسط تقدمات للقوات الحكومية في محافظة مأرب شرق البلاد عقب معارك عنيفة خاضتها الأخيرة مع جماعة الحوثي في الجبهات الجنوبية الغربية من المحافظة. المصادر العسكرية الحكومية تتحدث عن اقتراب قواتها من معسكر ماس الاستراتيجي الواقع على طرق إمداد تربط بين مأرب والجوف والعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. هذا التقدم تزامن مع اشتباكات وقصف جوي مكثف لتحالف دعم الشرعية اليمنية بقيادة السعودية في جبهات مأرب الجنوبية تحديدا في منطقة الجوبة. تمكنت القوات الحكومية من اختراق عدد من التحصينات العسكرية للحوثيين واستهداف عدد من الآليات والمعدات العسكرية. أما في جبهة تعز جنوب البلاد، المعارك تجري بوتيرة متسارعة بعد إعلان القوات الحكومية التقدم في مديرية صبر الموادم جنوب مدينة تعز واستعادة السيطرة على منطقة الصراري، فيما يستميت الحوثيون بمهاجمة مواقع القوات الحكومية في جبلي ضيحان وكحلان الاستراتيجيان الحاكمان بمنطقة صبر. وقد أسفرت هذه المواجهات المحتدمة بحسب المصادر العسكرية الحكومية عن مقتل العشرات من عناصر الحوثيين بينهم قيادي ميداني. يترافق ذلك مع اقتراب المعارك أكثر من المدخل الغربي لمدينة تعز في الوقت الذي يواصل فيها الحوثيون حصار المدينة وعرقلة وصول الإمدادات الأساسية إليها، مع تحذيرات أممية من كارثة إنسانية تهدد أكثر من 1,000,000 إنسان يواجهون اليوم نقصا حادا في الغذاء والدواء والوقود وحتى المياه.
1: أفاق الحاج الصحفية من اليمن. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أمس عن شن عملية عسكرية وصفها بالنوعية لتحييد المصادر الحيوية لتغذية المجهود الحربي للحوثيين بحسب وصفه، ومنها محطة الصباحة المركزية في صنعاء ومخازن احتياطية للوقود في الحديدة وصنعاء وذمار. يحكي مواطنون في صنعاء عن أزمة مشتقات نفطية وطوابير على محطات البنزين والديزل.
13: بعد ما ضربت شركة النفط للبترول والديزل وكل شيء، سببت لنا أزمة اقتصادية جدا. حتى المحطات حق البترول واقف، الناس ماسكة سيرة طوابير عليها بسبب الحرب. ارتفعت كل شيء، ارتفع الآن في ليلة ويوم ارتفعت. الديزل لم يوجد، البترول لم يوجد، الماء لو كان الصرهيج بكم مبلغ معين اليوم ارتفع زيادة. الآن الناس في ديزل، ما فيش ديزل، محطة ماسكين عليها طوابير. يعني لحد لو تخرج تشوف الشارع كم فيها سيارات واقفة، وكم ناس تشتري ديزل وناس تشتري بترول، المواطير حق المزارع واقفة، كل شيء واقف.
3: سيارتي مقطوعة من البترول، لا بترول، وماسكين سيرة في المحاط والمحاط زحمة، وكارثة علينا من الحرب هذه ومشاكل. والآن نقدر نخرج لا معنا أي حاجة، آخر نبره نمشي رجل، لا سيارة فيها بترول.
14: أنا سواق سيارة البارح وكنت في حجة والله، وقال زحمة على المحاط. الناس ما لهم قدانوا من أول من الأزمات، صارت أزمات البارح سبب هذا العدوان، إنه قالوا ضرب شركة النفط. بس الناس قدهم خايفين من كثر ما مر بهم وآنوا ولا زالوا يآنون.
1: مواطنون في صنعاء يقول سكان في مدينة تعز جنوبي غربي اليمن إنهم يواجهون قصفا مكثفا ونفادا للإمدادات في ظل حصار الحوثيين، بعد أن قطع الحوثيون الأسبوع الماضي طريقا رئيسيا يربط بين تعز وعدن وسط اشتباكات مع القوات الحكومية اليمنية. أفادت الأمم المتحدة بأن الإمدادات الأساسية في تعز أصبحت شحيحة، محذرة من احتمال نفاد مخزونات القمح والدقيق في غضون أقل من 3 أسابيع. سكان من تعز:
15: والله الوضع أصبح جدا صعب في تعز، والأسعار كل يوم في تصاعد وارتفاع في زيادة، والمواطن مش عارف من فين يجيب احتياجاته اليومية، لا رواتب لا صرفات ولا أي شيء، حصار من كل مكان، حتى ما يقدرش يوفر لأسرته أبسط الاحتياجات حتى حق الغداء ولا أي شيء.
16: مدينة تعز محاصرة تماما من جميع الاتجاهات مغلقة، مما أدى ذلك إلى ارتفاع المواد الغذائية وصعوبة الحصول عليها، ارتفاع أسعارها، المشتقات النفطية معدومة من المدينة، حالة مأساوية، نزوح بعض الناس من الأماكن الأخطر والأشد اشتباكا إلى الأماكن الأهدأ، ضرب القذائف العشوائية على الأحياء السكنية، عايشين حالة رعب وقلق، وخاصة بالفترة الأخيرة اشتد الحصار على المدينة.
2: الأسعار زادت، الواحد يدين ويتسلف ويحسب قبل ما يشتري أي حاجة، يعني حتى من الأساسيات الحاجة البيت الضرورية، والفقير هو اللي يدفع ثمن بالنهاية. ما تقدرنا نوفر ولا أي شيء، سكر، روز، دقيق، ما مش عارفين نوفرها. الواحد ما عاد عارف شيء يوفر لقمة عيش لأطفاله لعائلته اللي يعولها. يعني
17: غالي غالي، كل شيء غالي، كل شيء ارتفاع، يعني لا يذهب المواطن، يعني احنا خلاص بنموت ونروح ونذهب من هذا الارتفاع إلى أين؟ الغاز مش موجود، والبترول غالي نار، كل شيء غالي، كل شيء غالي.
1: سكان من تعز جنوب غربي اليمن. ومستمعين الكرام، تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي، وساعتنا الآن هي 3:13 بتوقيت غرينتش. هذه طائفة من أبرز الأخبار في الشرق الأوسط.
18: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: جماعة أنصار الله الحوثية تعلن استهداف شركة أرامكو النفطية في الظهران ومطار الملك خالد ومصفاة نفطية في الرياض، ووزارة الطاقة السعودية تؤكد عدم وقوع إصابات أو وفيات. السعودية تعلن استهداف منشآت نفطية في مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران. الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
12: المصادر العسكرية الحكومية تتحدث عن اقتراب قواتها من معسكر ماس الاستراتيجي الواقع على طرق إمداد تربط بين مأرب والجوف والعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
5: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم الحوثيين بمحاولة رفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
18: BBC أخبار الشرق الأوسط.
5: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعهد اليوم الثلاثاء بعدم السماح لسكان مخيم طول كرم في الضفة الغربية المحتلة الذين هجروا منه عقب عملية الجدار الحديدي التي أطلقتها إسرائيل في يناير كانون الثاني بالعودة إليه، وذلك بعد إصدار المحكمة الإسرائيلية العليا أمراً بوضع جدول زمني لعودتهم. الجيش الإسرائيلي ينفذ مداهمة استغرقت أكثر من 4 ساعات في مدينة رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية، تخللتها مواجهات مع فلسطينيين أسفرت عن إصابة شخصين بالرصاص الحي وفق وزارة الصحة الفلسطينية. ومحافظة القدس تفيد بأن مستوطنين اقتحموا قرية مخماس. عمر الرجوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس.
19: إحراق مسجد ومركبة وأحد الأشجار في المكان، وذلك خلال اعتداء سافر وبحماية مباشرة من قوات الاحتلال.
5: أمطار غزيرة وسيول تغمر شوارع العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها، ما أدى إلى إغراق عشرات سيارات ومصرع موظف مصرف صاعقا بالكهرباء. نهاية الأخبار، وهذه تحياتي مروى جمال. BBC.
1: والآن مستمعينا إلى جولة في أبرز ما تفاعل معه وتناقله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط.
18: يوميات الشرق الأوسط.
1: معنا اليوم هند سليم من فريق البرنامج، أهلا بك هند.
20: أهلا بك معها وأهلا بجميع مستمعي BBC.
1: البداية من اليمن.
20: صحيح، انتشر فيديو يظهر طوابير للمركبات تصطف أمام محطات تعبئة المشتقات النفطية في صنعاء. يأتي ذلك بعد إعلان المتحدث باسم التحالف اعتزام التحالف استهداف منشآت تخزين النفط في صنعاء والحديدة وذمار، معتبرين أن الحوثيين يستخدمون هذه المنشآت في ضرباتهم وذلك بحسبهم. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
21: عادوا ما قد ضربش، عادوا حذر، قال ابتعدوا عن النفط وضرب السباحة وبني مطر على الشعب اليمني. مصنع ساري سارب، لا حول ولا قوة إلا بالله، مصنع بتساربه.
1: يعني هند، أزمة الوقود استمعنا إليها أيضا في حلقتنا اليوم، ولكن هذه المقاطع تتحدث عن أزمة في الوقود، وأيضا هناك مقاطع أخرى مصورة من تصاعد الأحداث أيضا.
20: صحيح، هناك
1: وتحديدا يعني في قصة الوقود
20: هناك مقاطع فيديو لاستهداف المنشآت النفطية. انتشر فيديو للنيران وهي تتصاعد من محطة الصباحة في صنعاء. كانت النيران تتصاعد من المحطة وكانت تبدو
1: في، ولكن أيضا هذه المواجهات المستمرة في اليمن أيضا لا تزال تداعياتها على الأوضاع الإنسانية وعلى المدنيين.
20: صحيح، وهذا يقودنا إلى المحطة الثانية، هي من السعودية وتتعلق بالمواجهة بين الحوثيين والسعودية. ولكن في هذا الفيديو انتشر فيديو لطفلين يبدو أنهما يجلسان على أريكة في السعودية، ويحاول الطفل طمأنة شقيقته الصغيرة بعد سماع جرس الإنذار ويقول لها لا تخافي حنا في السعودية. دعينا نستمع إليه.
1: يعني هذه التداعيات إذن في اليمن وفي السعودية أيضا على الأوضاع الإنسانية. ماذا عن السودان وهي منطقة أخرى لا تزال أيضا الحرب قائمة فيها؟
20: بالفعل انتشر فيديو للممثل الكوميدي عن السودان، ولكنه فيديو لطيف إلى حد كبير. هو فيديو للممثل الكوميدي ذاكر سعيد يتناول وجبة الكسرة، وهي وجبة شعبية في السودان، ويتحدث عن مكوناتها التي جاءت من أماكن مختلفة من السودان، ووصف الكسرة بالوجبة القومية. دعينا نستمع إليه.
22: كسرة بيموية، الزر من القضارف، والطماطم من الجزيرة، والملح من بورسودان، الزيت من مروابة، والبصل من شندي، الدكوة من اللبيض، والشطة من كوستي. يا سلام، الغومية في كسرة.
1: يعني هند يبدو أنه فرح يعني بتجميع.

0: الدمازين، وقال آخرون إنه نسي المياه من نهر النيل الذي يمثل السودان بأكمله. كذلك وصف آخرون أهل السودان بأنهم يبحثون عن السعادة بينما يحاولون الهرب من الألم.
1: يعني أيضا حاولوا أن يساعدوه لمزيد من المكونات من مناطق أخرى. شكرا لك هند سليم من فريق البرنامج على مشاركتك. قتل فلسطينيان بينهما سيدة، فيما توفي شاب متأثرا بجراح أصيب بها في وقت سابق في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة جراء قصف للجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع الأربعاء. وفي وسط القطاع أفاد شهود عيان بإصابة مواطن شرقي مدينة دير البلح، وفي الجنوب سمع دوي انفجارات بالتزامن مع إطلاق نار كثيف للجيش الإسرائيلي شرقي مدينة خان يونس. في هذه الأثناء يجري وفد طبي مصري عددا من عمليات القلب المفتوح في مستشفى القدس في حي تل الهوى بمدينة غزة بعد توقف هذه العمليات قرابة 3 أعوام في ظل النقص الحاد في الإمكانات الطبية. الدكتور أنور الغرة المدير الطبي في مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني سنستمع إليه، ثم نستمع إلى الدكتور إيهاب الشرقاوي أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر في كلية طب جامعة القاهرة بالقصر العيني.
2: حضور هذا الوفد لم يأتي من فراغ بعد الإلحاح بسبب الحاجة الماسة لعلاج مرضى كثيرين متواجدين في قطاع غزة، كون مستشفى القدس تمتلك قسم قسطرة قلبية تعدل 1400 حالة، وبالتالي بعد هذه الإحصائية تبين لدينا ما يقرب 155 حالة تحتاج قلب مفتوح إضافة للحالات الموجودة في المستشفيات الأخرى. وبناء على ذلك نحن عملنا بإلحاح شديد بالتنسيق مع بعض المؤسسات مع وزارة الصحة على إحضار هذا الوفد بعملية التي أجريت جميعها بصحة جيدة وجميعها تكلت بنجاح. نحن نحتاج إلى إجراء هذا العلاج بشكل دوري بشكل في حلقة متتالية، وفد يدخل وفد يخرج حتى نستطيع أو نتمكن بإجراء جميع العمليات الجراحية.
3: أنا دكتور إيهاب الشرقاوي أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر كلية طب جامعة القاهرة القصر العيني. دي زيارة الثانية ليا لغزة، الفريق أنا وطبيب تخدير فقط والباقي كله من الأطقم المحلية، وهي أطقم على كفاءة عالية جدا وعلى درجة عالية جدا من الاجتهاد والإخلاص، ويعني الناس فعلا ذللوا كل العقبات اللي موجوده. لو اتكلم على النطاق الصحي، طبعا في صعوبه في اجراء الجراحات بسبب نقص المستلزمات والمستهلكات، بنحاول نخدم المرضى على قدر المستطاع. يعني مش لازم كل حاجه تبقى متوفره 100%، لكن في نفس الوقت في بعض المرضى مش هنقدر ان احنا نساعدهم بدون بعض المستلزمات والمستهلكات الضروريه، خاصه الاطفال. يعني بطبيعه الحال الاطفال يعني ما بنفضلش ان هم يستنوا ولا الكبار يعني، لكن خاصه الاطفال، لان في يعني كثير من الامراض في الاطفال بعد مرحله معينه حتى الجراحه بتكون غير متاحه وغير مفيده، وبالعكس قد تكون مضره، وبتوصل نوصل لمرحله ساعات بنترك المريض يعني ما نقدرش ان احنا نقدم له اي مساعده. التارجت بتاعنا او الهدف بتاعنا ان احنا نشتغل اكتر من 20 حاله. طبعا كان في صعوبه في موضوع توفير المستلزمات الطبيه ده، وكان في تفتيش يعني قوي شويه.
1: إذا استمعنا إلى الدكتور أنور الغرة المدير الطبي في مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني، ثم الدكتور إيهاب الشرقاوي أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر في كلية طب جامعة القاهرة القصر العيني. وهذا مريض قلب يتلقى أو ينتظر تلقي العملية في قطاع غزة وفي المستشفى تحديدا.
4: عفش حسيت إشي خنقني، قدش أتنفس، أخذونا على الخدمة العامة. كان الدكتور هاني بدران في المقدمة عمل لي قسطرة وقال لي يا عم انت بدك عملية قلب مفتوح وبدك مرافق ومش عارف ايش. انت ايامها والله ما عارف طريق قديش ايامها. عادوا قبلها بيومين طلعت التحويلها. قال لي بدك مرافق وتزوج، تحطيت زوجتي وبنتي معي في التحويلة. وقعد نستنظر من ايام الى اليوم. لما دريت الوفد اجى مصر على غزة هنا جيت اجري دوري. مش قادر اتنفس. ده هي دقات سريعة اللي بتنخزات في الصدر. يعني الحين بس تقدر يقول الدكتور يا اسبوع الجاي يا ريت، الحين مش اسبوع الجاي اعملها الحين يا ريت، والله بتمنى يقولوا لي بالصبح اعملها اسوي واظبط واحلق واجهز حالي عشان اعمل العمليه وتريح.
1: مريض قلب إذن في قطاع غزة. قالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين إسرائيليين أضرموا النار اليوم في مسجد في قرية مخماس في الضفة الغربية المحتلة، فيما ذكر الجيش الإسرائيلي أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث. وفي منطقة أخرى ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن

0: مستوطنين أتلفوا شبكات ري وخطوطا زراعية تعود لمزارعين في تجمع إيرز الشمالي شرق طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة. سكان من تجمع إيرز الشمالي يحكون:
1: أجل المستوطنين، أنا في عندي قطعة أرض مزروعة زعتر ودخان. نزلوا المستوطنين طبعا في المواشي ومعهم دراجات وتكترونات وقطعوا البرابيش، سرقوا محابس المية، قطعوا البرابيش، أتلفوا المزروع كلات والزعتر والدخان كله أتلفوا وخربوا، ما خلوا لي إشي فيه. وهذا مش أول مرة، يعني عدة مرات.
2: في عندي بيت اللي هو عبارة عن خيمة، وفي عندي قطعة أرض بزرعها، بزرع فيها فول، بزرع فيها بامية. فرحت الليلة على طوباس، عندي كمان مزرعة ثانية اللي هو خيار فيها. فأجوا المستوطنين في الليل، أخذوا الخيمة حلوها وحلوا حديدها، سحبوا برابيش المي اللي بالفول شحطوهن وحلوا المحابس اللي عند ساعة المي.
3: ابن عمي بده يروح من البلد هون، اللي بحكي لي الطريق مسكرة، تبعنا على الطريق، شلنا الحجار الموجودة في الطريق، نتفرج هيك على منطقتنا، بيت ناقص، خيمة كانت منصوبة وجاهزة وكل إشي، كانوا يسكنوها أهلها، من الضرب اللي أكلوه صاروا يناموا في البلد، ما يناموش يعني يناموا في طوبان، اللي حالين خيمة كاملة وماخذينها. رجعنا هان، رجعوا هم طبعا، رجعوا يكملوا أخذ، طلعنا إحنا عنا متضامنين وهيك، طلعنا بالضواء وهيك، رجعت السيارة وقفت على كبالنا وبين راحوا ما دخلوا علينا. صبح من الصبح صحينا إلا هم عنا، لا عارفين نطلع غنم ولا عارفين نسوي إشي. طبعا مبارح تركوا أغنامي ورجعتهم.
0: مزارعون في تجمع يارز الشمالي شرق طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
4: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
0: تمتد التبعات الاقتصادية للصراع الإقليمي إلى القطاعات الحيوية في إيران. يحكي سكان إيرانيون عن تضخم وارتفاع أسعار المستلزمات الطبية المستوردة وتزايد في تكلفة جلسات الغسيل الكلوي وأدويتها. يحكي مرضى إيرانيون بالكلى تحدثوا إلينا ويتحدثون أيضا باللغة العربية عن معاناتهم.
5: الدواء الذي يحتاجه لكليتي تضاعف سعره خلال شهر واحد فقط من دون سابق إنذار ومن دون أي تغيير في تركيبته أو مصدره. ذهبت إلى الصيدلية كعادتي وطلبت العلبة نفسها التي أتناولها منذ سنوات، فإذا بالصيدلي ينظر إلي بحرج ويقول: السعر تغير. سألته كم؟ فأجاب برغم جعلني أظن أنه يمزح، لكنه لم يكن يمزح، كان الرغم صادقا، والأسوأ من الرغم كان الخيار الذي وضعه أمامي، أما أن تدفع السعر كاملا وإما أن تخفف الجرعة. الحقيقة الحرب أصبحت ثغلا وأثرت سلبا على مرضى الكلى، وهاي مفروضة علينا.
6: كليتاي تحتاجان إلى غسيل دائما، والطبيب يقول لي أن تتعطل من وظيفتهما، وأن الطريق الوحيد لإنغاذ ما يمكن إنغاذه هو دواء نوعي لا ينتج في إيران ولا توجد له بدائل محلية مطابقة ولا يمكن استيراده إلا من الخارج، لكن كل باب من أبواب الاستيراد مسدود في وجهي.
7: أنا لا أتحدث عن رفاهية ولا عن دواء تجميلي ولا عن علاج يمكن تأجيله إلى موعد آخر، أنا أتحدث عن دواء يوقف تدهور كليتي وعن مستقبل أطفالي وعن سنوات عمري التي تتسرب من بين أصابعي كل يوم. بحق المرضى، إن الأدوية يجب أن تكون معفاة من هذا الحصار الظالم.
0: مرضى بالكلى في إيران تحدثوا إلينا. وأنتم أيضا يمكنكم مشاركتنا قصصكم لبرنامج يوميات الشرق الأوسط عبر الواتساب على الرقم التالي 00201011113909. شكرا لكم في الختام، من إبراهيم خليل في الإشراف العام، مروى جمال في الإعداد، نغم إسماعيل في الإخراج، وفي هندسة الصوت طارق يحيى، وكنت معكم مهل جمل. شكرا لكم وإلى اللقاء.